0: قد باشرت بإنقاذ اللبنانيين من أن يكونوا رهائن في أيدي من يقطعون طريق المطار كلما شاءوا. ولكن إلى أن ينجز مطار القليعات وفي انتظار أن تفتح مطارات أخرى في لبنان، لا يجوز أن تبقى الطريق إلى المطار على هذه الحال المزرية. حينا قطع الطريق بإحراق الدواليب، حينا آخر بكتابة شعارات مستفزة، وأحيانا بتعليق صور عملاقة مكتوب عليها شعارات مهينة للشعب اللبناني. قد يقال إن الصور المرفوعة سيصدر قرار من وزارة الداخلية بنزعها. للتوضيح، فإن من رفعها هو من سينزعها، وهذا يعني أن رافعيها لم يسمحوا للجهة المسؤولة أن تقوم بواجبها، وهذه قمة الوقاحة. حزب الله والسيادة والسياحة خطان لا يلتقيان، فإما حزب الله وإما سيادة وسياحة. وإلى أن يتحقق هذا الأمر ستبقى طريق المطار في اتجاه واحد، الطريق إلى المطار وليس من المطار، لأن الاتجاه هو إلى المغادرة وليس إلى العودة.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الله الله الله على صوتك، الله على إحساسك، الله على هالعود اللي كله إحساس، مستقي إحساس من إحساسك، بالتواضع مدرسة، بالأخلاق مدرسة، وبالموهبة جامعة وأكتر. بين الأوتار الماسية واللحن الناجح مسيرة بتختصر عشرات الألحان اللي بعدها وبتبقى بذاكرتنا الجماعية. وسام الأمير المطرب، وسام الأمير الملحن، وسام الأمير والشاعر وسام الأمير، ألف تحية لألك وأهلا وسهلا فيك بلبنان الحر وبنجوم الظهر اللي بعدنا هلأ. كل ما بنطلع بنجوم الظهر بنطلع بهيدا الجنريك اللي كاتبه منير بوعساف واللي ملحنه وسام الأمير.
1: حبيبة قلبي، وهيدا البرنامج مثل طايد الفنيق، دائما دائما كل ما إجي بحسه متجدد، وبحسه فتح، وبحسه شاب. هيدا كله بفضلك انت، وبفضل عطائك، وبفضل محبتك لضيوفك، ومحبتك واخلاصك لعملك.
0: الله يخليك.
1: كمان بحييكي، وهيدا المطرح بحس كل ما اجي بحس انه في الي شقفي باقي بهيدا المحل.
0: كنت عم بتقلي
1: هيك بحب اتفقدها وبرجع بشوفها احلى من ما كانت. الله يقويكم ويعطيكم العافيه.
0: يا أهلا وسهلا فيك وسام الأمير،
1: بشكرك على المقدمة الحلوة.
0: هالقد منحبك وأنت صديق عزيز كتير كتير على قلبي. أهلا وسهلا. بلشنا بهالأغنية الجديدة اللي نعم. عملها، وقديش بس سمعت كلامها كنت رح أبكي
1: حبيبي قلبي،
0: لأنه بوحدتنا الوطنية، وين الوحدة الوطنية؟
1: مظبوط. ما هي الغنية يعني هي دعوة. هي دعوة، هي تمني، لأنه أنت بتعرفي أنه نحن عايشنا كتير ومرق علينا كتير كتير كتير، وكنا كل مرة نموت ونرجع نعيش. إذا قلت نموت مش كتير يعني، مظبوط كنا نموت ونرجع نعيش ونرجع نبلش عن جديد، وهيدا شيء كتير كتير صعب، انه هالشعب وهال هالطاقات الدمرية وترجع بدها ترجع تلملم حالها وترجع تبلش عن جديد. هيدا شيء كتير كتير صعب على الشعوب وعلى الأوطان. ما بعرف ليش مكتب لنا هالقد نتحمل عذاب، واللي ببكي انه عم نتحمل عذاب عن غيرنا.
0: صحيح.
1: يعني عذاب عم نجيبه لقلنا نحن، وعم نجيبه لعنا وما قلنا فيه وما قلنا بالجميل فيه. وما في شكرا قطر علي يعني. ما بقى للأسف انا حبيت من خلال الغنية، لانه لما نقعد هيك نرجع بالذاكرة للبنان الحلو، لبنان الحلو اللي ما فيه لا صناعة ولا بترول، وكان احلى من كل شيء، لأنه كان في فن حلو، في شعب طيب، في طبيعة حلوة، في الله حاطت إيده، هيدا البلد وقف الله. من شان هيك بيستاهل هالبلد هيك صرخة مني أنا شخصيا، لنقول لأنه بعد كل التجارب، بعد كل التجارب بقدر أقول أنه ما حدا بقدر يعملنا شيء. يعني إذا نحنا ما كانش عنا هالولاء للوطن، للأسف هيدا شيء نحنا مش معلمينه. نحنا الورتنينه، ورتنين زعماءنا السياسيين والبدك، ورطونا حب الطايفة على حساب الوطن. يعني كل واحد بيجي باسم الطايفة بيسرق بينهب وبيتخبى بالطايفة، ولا مرة لازم ثقافة حب الوطن تتدرس بالمدارس. عن جد مش عم بمزح، لأنه اللي بيمرق عليه بده وقت كتير ليعرف أنه أغلى شيء بالدنيا هو الوطن.
0: صحيح.
1: إذا صح. ما مرق بتجارب ما بيحس هيدا الشعور. لما بتوصل إلى محل تحس أنك هيدا الوطن بدك تفقديه، يعني شغلة أبدا أبدا أبدا مش هينة. من شان هيك بهالكلام الحلو اللي كتبه الشاعر الكبير إميل فهد، وهالتوزيع
0: تحية لإميل فهد.
1: طبعا إميل فهد شاعر شحلنا فيه
0: صح.
1: وهالمبدع والموزع وليد أبلين كمان تحيتنا لإله. أصدرنا هيدي الأغنية اللي فيها فرحة اللي فيها صرخة تدعي للسلام. وإذا بتذكري أنت أنا من 10 سنين يمكن غنيت بلدنا يا بلد يا أغلى من الولد
0: صح.
1: بدك ما توخذنا إذا غيرك عزنا صار بدنا سند. لا اليوم اختلفت الرؤية. نحن سندنا البعيد والقريب هو لبنان وهو الوطن ولا بديل عنه.
0: بيلبق لك السلام. كلمة سلام في فئة من اللبنانيين بتنقصهم هيدي الكلمة. في فئة من اللبنانيين مش مؤمنين بهيدي الكلمة. في فئة من اللبنانيين
1: أنا بعتبر
0: بدهم كل شيء إلا السلام.
1: أنا بعتبر كل واحد ما بده السلام يعني مش لبناني. لأنه أنا بعرف أنه اللبنانيين الحقيقيين والأصليين والغيارة على هيدا الوطن سقفتهم سقفة حياة وسلام. وهيدا نحنا اللي بدنا إيه وما بدنا أكتر من هيك. ما بدنا يطلعوا لنا البترول بكرة ولا بس يرجعوا لنا السلام. ونحنا مثل كل مرة مثل كل مرة منرجع منصلي بإيدنا عوجنا ومنمشي ومنقوم ومنقول يا جبل ما يهزك ريح.
0: صحيح
1: هيك
0: طبعا
1: هيك تعودنا وهيك مكتوب علينا.
0: على كل حال نحن أبناء الرجاء
1: 100%
0: والرجاء أقوى بكتير من الأمل
1: طبعا. طبعا
0: بس السؤال كنت عم بوجهه لإلك إنه في ناس بتنقذهم كلمة سلام بظل هالمفاوضات اللي عم تصير بين لبنان وإسرائيل. هيك أغنية تنزل بيلبق لك السلام بتتحور يعني لبعض الفئات اللي عم بيهاجموا المفاوضات واللي ما بدهم سلام مع إسرائيل واللي واللي واللي.
1: لا أنا بعتقد عم بحكي مش بس باسمي. أنا عندي أصحاب وأصدقاء للأسف أقول أنه من كل الطوائف
0: طبعا كلنا هيك
1: وحتى من إخواننا الشيعة الأكثرية أصحابي صح. لا كلهم بدون السلام. وهيدي الأصوات اللي طالعة ضد السلام مثل واحد عم بيحكي ضد المنطق. وهيدا شيء ما بيدوم. بالآخر في حقيقة نحنا أولاد المحبة وأولاد السلام ومصرين على السلام إن شاء الله مع الشيطان بس يجيب لنا السلام اليوم قبل بكرة.
0: كنت عم بتقول إنه عندك فئة كبيرة من
1: طبعًا.
0: الأصدقاء من جميع الطوائف وكمان من الطائفة الشيعية أكيد. الكريمة ونحن كمان اللي بتحكوا مع بعضكم
1: وبدون السلام مصرين على السلام
0: مصرين على السلام مع إسرائيل.
1: شو لكن شو لكن يعني نحن تعي نحسبها من الاستقلال لليوم ما هيك
0: صح.
1: حالة عداء مع إسرائيل 60-70-80 سنة. هودي 60-70-80 سنة شو جابوا للوطن؟
0: بالأول كان في هدنة يعني
1: أوكي.
0: وبعدين بس دخل
1: نحن على حالة عداء
0: صحيح
1: بس
0: صح.
1: هيدا العداء وهيدي الحروب المتكررة. أعطيني إنجاز للبنان فيهن هو كل السنين اللي مرقوا. أعطيني شيء شحلنا فيه إنه لايك والله شو لبنان وين كان وين صار. أنا لما شفت فيديو صرت أبكي. الشيخ زايد الله يرحمه وقف على مطار بيروت قال لهم حلمي أعمل أبو ظبي مثل بيروت.
0: صحيح.
1: من أمتين هاي من 60-70 سنة
0: أيام المارونية السياسية اللي هلأ بيتهجموا عليها وبقولوا ما عملوا شيء للبلد يعني. وهي أيام المارونية السياسية أيام الرئيس الراحل كميل شمعون يعني
1: جبيلي واحد
0: اللي عمل بلد
1: طبعاً.
0: سقفيا والرئيس فؤاد شاب
1: اليسركيس
0: اللي جمع الذهب اللي هلأ الكل عينون عليه
1: مزبوط.
0: اللي اشترى الذهب وحطلنا
1: مظبوط كانوا يعتبروه نص خاين إذا بدك أو للأسف بس بالآخر وصلنا لهون. يعني إذا من كل هالدروس وكل اللي مرق علينا بدناش ناخد العبر وبدناش نتعلم يعني نحن منكون كمان شعب منا مؤهلين لنكون بهذا الوطن. لا نحن مصرين بدنا السلام ومثل ما قلت لك إن شاء الله منتحالف مع الشيطان ويجيب لنا السلام. أنا بقبل.
0: نعم، برأيك هيك برؤية الفنان بالعين الثالثة للفنان، بفلير الفنان اللي بيكون هالقد شفاف واللي بيشوف أكثر من غيره، برأيك إلى أين نتجه؟ برأيك لمرحلة مأزمة أكثر، ولا السلام بات إلى حد ما قريب؟
1: لكن للحقيقة أنا من البي، لأني حيادي يعني،
0: صح،
1: بطلع هيك بشوف الكادر من كل جوانبه. هاي أول مرة بيكون الكادر هيك فلو. لقلك ليه؟ لأنه عم بحس إنه صرنا نحنا نشأنا ونأبينا مرتبطين بنظام مش بس محلي يعني، يمكن بإعادة تكوين نظام شرق أوسطي إذا بدك. رايحين نحنا فيه خلص غصب من عنك يعني، بقش فينا نحن نقول ايه ولا يعني. هيدا المفاوضات اللي عم بتصير، انا بقول وين بتروح الا تأثير علينا. يعني اذا راحت مثل ما عم بيقولوا نحو السلام، على الاكيد الا تأثير علينا، واذا راحت نحو التصعيد كمان الا تأثير علينا. ونحن الارض الخصبة عطول
0: عطول
1: اسم الله الجسم لبيس يعني. اذا بدك بقى، بس نحن ولاد الرجا مثل ما قلتي انت، وبنضل متعلقين بهيدا الامل، متعلقين بهيدا الامل، والا كلنا باي باي حلوين من زمان. عطول عنا امل انه بكره يكون احلى. حتى لو كان ابشع، وصار لنا سنين بنقول يلا بكره احلى وبكره احلى، ومكتوب علينا مثل ما قلت انه نحمل هيدا الصليب ونمشي فيه لجل جلي والآخر.
0: شو رأيك بالناس ببعض الفئات كمان المستفزة اللي عطول بتعد انه انتو اقلية، وانه انتو صرتوا قليل كتير، وانه نحنا كتار، وانه بقى شو رأيك بهالاصوات النشاز اللي طالعة؟
1: شو الشغلة بالكترة؟ الشغلة بالنوعية اول شيء، مع احترامنا للكل، مش بالكترة. اليوم جرام الذهب بيصفى 100 خيش نخيلي يعني، ما حجمه هالقد.
0: تعرف
1: شو
0: بتعرف انه اللي عم بتقوله انه جرام الذهب بيصفى 1000 خيش نخيلي، معك خبر انه هي بتطلع غنية كتير حلوة.
1: خلاص تعيوني.
0: خصوصا انت هيك معروف عنك بهالأغاني الحلوة بهيدي المواضيع. بتتذكر يا علي،
1: خليلي ما زي
0: وإلك معنا وما معنا. بقى كتير حلوة جرام الذهب بيسوى. خلي المدام تكتب هالمرة. بدي وجه لها مدام جميل الأمير.
1: ايه تسلمي.
0: بدي وجه لها تحية كتير كبيرة، وبدي قلها هيدا الموضوع بينكتب عنه حتى يلحنوا وسام الأمير.
1: هي بتكتب وأنا بلحن، وهي بتأمر وأنا بنفذ.
0: نعم. وأنا هون معلش بدي أسمح لحالي، أنت تحت الهواء خبرتني، ولكن أنا بدي أسمح لحالي إلا شكرا على إنسانيتك، لأنه مثل ما عرفت كان عم بخبرني وسام أنه عندك جمعية، شو اسمه؟
1: درب الحب،
0: جمعية خيرية، واللي يمكن أنت ما بتحب تحكي، ولكن وسام حكي تحت الهواء، عم بتأمن حياة كريمة ليمكن 60-70 شخص، من أدوية، من مأكل، من مشرب. بدنا نقلك ألف تحية لأليك. وعلى كل حال مش غريب عليك، ما أنت شاعرة وبتتعاطي بالكلمة، يعني مفروض يكون عندك هالقد أخلاق وهالقد إنسانية.
1: فيني ضيف؟
0: وبمجرد أنه ارتبطت بوسام الأمير كمان كل الأخلاق وكل الإنسانية لوسام.
1: إلي الشرف.
0: تفضل.
1: الحمد لله الله أكرمني بهذه الإمرأة الاستثنائية. مش رح كتير كتر كلام، بدي أقول أنه هالإمرأة الاستثنائية مش جاية من صحراء، هيدي جاي كمان من عائلة عريقة، بحي مرات عمي الدكتورة إيفا جميل، بحي عمي الدكتور برجيس وإخوتها. وفعلا أنا بقول لو كانوا كل عيال لبنان بهالمواصفات كان لبنان بغير مطرح.
0: بألف خير.
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: بتوعدني بدك تشتغل على هيدا الأغنية،
1: ما خلص
0: على هيدا العنوان.
1: ما أنت ولعتيها هلأ، خلص بقش في نوم إلا ما نعملها.
0: خلص. وسام الأمير قبل ما فوت هيك بالفن، مع أنه كل شيء فن يعني الفوتبول فن
1: أكيد،
0: ولكن قبل ما فوت بالأغنية اللبنانية وشو صار بحالة هذه الأغنية وشو جديد وسام الأمير، ونسمع بعد المزيد والمزيد على العود مع مين بالمونديال على فكرة؟ يعني
1: أنا برازيلي.
0: شو صار عليك؟
1: زعلت.
0: شو صاير
1: عليك؟ زعلت هذيك المانية.
0: لا
1: شو؟
0: أرجنتينية.
1: إيه راب.
0: مبسوط إلي قدامي أرجنتين. ليو ميسي، ليونيل ميسي.
1: لا فعلا أبدع. مش معقول شو هالأسطورة.
0: مش هيك؟
1: لتشوفي بكل المجالات بيجي حدا بيعمل فرق كبير. سبحان الله.
0: لا صحيح.
1: طبعا طبعا.
0: حلو اللعب الحلو.
1: طبعا. عن جدارة.
0: إيه. على كل حال يعني ممكن أنت تغير يعني شوي ولا لا؟ برازيلي برازيلي.
1: برازيلي.
0: هلا ما بعرف اذا اللي بحبزوا الفريق الالماني على امبارح، على
1: هلا
0: باقيين هن باقيين اكيد،
1: بس امبارح انهزوا
0: انهزوا بطبيعه الحال ب2-1 يعني.
1: ايه
0: لانه بيرفعوا هيك راسهم وانا الماني يعني معلش، نحن الأرجنتينية نحن بنعمل الفرق على كل
1: طبعًا
0: حال.
1: طبعا
0: بعدين بس شوف ليونيل ميسي هيك في على ايده السيد المسيح، حاطط صورة السيد المسيح دقيقة تتواج على ايده،
1: لأنه كمان عارف منين جيت القوة والنعمة.
0: صحيح
1: صح
0: صح صح. على كل حال نلتقى باخر المونديال، يا بزرك لي يا بزرك لك.
1: انا بالنسبة لي الأرجنتين والبرازيل هاي عين وهاي
0: امريكا
1: عين.
0: اللاتينية
1: انا عندي ضعف قدام الأرجنتين،
0: مع أنه ألد الأعداء بكرة القدم
1: يعني لو كان، بس سبحان الله بحس أنا أنه هالأسلوب هالأسلوب باللعب، هالفن باللعب، لأنه اللعب الفوتبول كمان فن. وأنا بحب البرازيلية حتى ولو خسروا لا سمح الله. بستمتع بستمتع بنقل الطابة.
0: شو عمل بال7-1؟
1: بعد اليوم غيب عن الواحد.
0: يعني ماسك
1: هذا بوكس ما بينسى.
0: مع انه لابس ازرق انت
1: ارجنتيني.
0: ايه طبعا طبعا طبعا
1: قلت لك.
0: وسام شو بدك هلا تسمعني على العود حتى ندخل بالاغنيه فعليا وبالفن؟
1: شو بدي سمعك؟
0: الغنائي فعلا.
1: انت الوحيده على طول مصره ان اجيب معي العود.
0: صح. قد ما بحب صوتك وبحب عزفك
1: حبيبه قلبي. حبيبه قلبي بدي هيدي غنية هيك بحب رندحها أنا. هيدي غنية من كلمات من أربو عساف وتوزيع بلال الزين، مغنيها عامر زيان لو بصر لي. أنا بحبها.

0: برافو، حلوة كتير هالأغنية، ما أخذت حقها كتير.
1: بس حكى فيها، حكى فيها ليه
0: حكى فيها؟ ها
1: مزبوط.
0: ايه بعدك عامل الدندن. شو بدك تغني لي العلاء زلزلي اللي انت ملحن له كم اغنية؟ ثلاث اغاني بالالبوم او اربعة؟
1: عملت له ثلاث اغاني. لا عملت له اربعة بس ثلاثة نزلوا.
0: ثلاثة نزلوا و...
1: في وحدة للالبوم الثاني.
0: وعم تحضر له بعد اكثر من وحدة؟
1: يعني اذا فيني اقول لك ايه. لانه علاء كيف بدي اقول لك، بغيب بغيب وبيرجع مثل الموج الجارفة يعني.
0: صحيح.
1: وأنا العلاء بكن له كل احترام وحب لأنه فنان.
0: صح،
1: فنان
0: باكج علاء
1: طبعا. وأنا يمكن كنت موجودة أنت بتوقيع الألبوم تبعه.
0: صح،
1: جدا لفتني، لفتني حضوره بعده مميز.
0: صح، حتى شكله صار أحلى.
1: ايه مزبوط، صار فيه نضوج أكتر، بيعرف يتعاطى مع الناس.
0: صح،
1: بيعرف
0: يحكي،
1: بيعرف يحكي وبيعرف حيله شو بده. أنا فعلا بلا مجاملة حبيت الألبوم كله. بس حسيته هيك شوي بعد أو شيء، يعني يمكن مثل كل الناس لأنه نحن بهذه الظروف.
0: ما هو نزل الألبوم ودبكت الحرب يعني،
1: يا حرام، وبجنوب وضايعته وبيته وهيك وظروفه. صح، من شين هيك بدنا السلامة.
0: صحيح صحيح. ثلاث أغاني اللي هن
1: خليني فوق عليهم. أول وحدة، أول وحدة يا مجرمي،
0: يا مجرمي.
1: عطي وحدة تاني
0: قد جريء هالعنوان.
1: ايه هيدي لأميل، أميل فهد كمان.
0: أميل فهد كتبها. طب تعريف سمعني يا مجرمي أو لا مش حافظها؟
1: بتستحضرها؟
0: بتستحضرها
1: ايه.

0: حلو كتير، حلو كتير. وعنوان جريء يعني.
1: ايه وعمل له خلص
0: خلص، هلا راحت مزبوط. العناوين من
1: صح
0: من راسك. شو وضع الأغنية اللبنانية؟ مثل وضع هالبلد؟ أتعس من وضع؟ ما في أتعس من وضع البلد. مثل وضع هالبلد الأغنية اللبنانية، مع أنه في أغاني عم تنجح كتير
1: استمريلي.
0: بس قليلة. مثلا أغنية وائل كفوري، آخر أغنية يعني
1: شفته على مفرق بيته.
0: شفته على مفرق بيته،
1: حبيت. تعرفي ليش حبيت؟
0: ليه؟ نشف ريقك.
1: لأنه هيدي الغنية فيها مواصفات الغنية اللبنانية الصحيحة. لأنه بالصراحة هالمطربين اللي عندهم جمهور كبير مثل وائل كفوري، هودي في عليهم واجب، فعليهم في بإيدهم أمانة اللي هي الغنية اللبنانية، إنه يضلوا محافظين على ثوابتها. مش حيلا موسيقى إنه نحط عليها كلام لبناني صارت الغنية اللبنانية. الغنية اللبنانية فيها روح، هيدي الروح إذا راحت منها راحت الهوية. وكتار مش عم ينتبهوا لهيدا الموضوع، والأكترية رايحين بالطوفة. والمضحك المبكي انه بتشوفي هالمطربين او هالولاد المسارح لما بيطلعوا بيغنوا بحفلاتهم وبمهرجاناتهم، بيلفتني انه بيغنوا 90% من ارشيفهم القديم.
0: صحيح.
1: وبيضل جزء صغير بمرقوه بخجل. بخجل، انتبه شو عم بقول لك.
0: صحيح.
1: للأغاني الجديدة، لطالما أنتو عارفين أنه الأساس هون والباز هون، ليش عم بتروحوا عم بتشوهوا باسم التطور وباسم التقدم وباسم التكنولوجيا؟ في كتير أشياء بالدنيا ما بتتغير. الشمس بتتغير، الهواء بيتغير، القمر بيتغير،
0: الهواء بيتلوث
1: بس بضل هواء. بس انه الشمس والقمر ثوابت الغنية اللي هي الكلام واللحن والموسيقى، رجاءا ما تغيروا فيها. لانه هيدي جريمة. هوية لبنان من وقت ما تأسس لليوم، اللي محافظ على هالجمالية تبع لبنان هو هالصورة الفنية اللي طلعت من لبنان. منحكي عن فيروز، ومنحكي عن وديع الصافي، ومنحكي عن صباح، ومنحكي عن ملحم بركات، ومنحكي عن إلي شويري وعصام راجي، وأسماء طبعت وخلقت صورة لهيدا الوطن ولا أجمل من هيك. نحنا مش عم نقول بدنا نضل بهيدا المود، إذا بدك الموسيقي. نحنا مع التطور بس بالتفاتة لورا، ونقشى حالنا باللي نعمل ومن خلاله نكفي لقدام. هيدا التطور المجنون، هيدا التطور المش محسوب، هيدا التطور. بتسمع غنية، نحنا كنا نشتغل بالغنية، نضل نشتغل على الغنية حتى نشوف في ملايكة بالموسيقى. هلأ الشياطين بالموسيقى. بتسمع الموسيقى شي كارثة، شي كارثة. بقى رجاءا والمطلوب، منشان هيك برجع لك أغنية الكفوري حبيتها، لأنها من هيدا المود. والناس حبت لأنه هو هيك. وحتى لو التطور جبرك، أنا بالنسبة لإلي اللي بيطلع من جلده بيبرد. وأنا وسام الأمير، بتقلي لي مخيف على الغنية؟ إيه خيف على الغنية اللبنانية أكيد، بس اللي بده ياخذ غنية لبنانية وبيفتش عن غنية لبنانية مستحيل ما يجي لعندي. مستحيل ما يجي لعندي، وإذا ما اجى لعندي بكون مضيع الطريق. ويمكن يجي وما ي... ما نتوفى بس بده يجي لعنده.
0: نعم
1: عرفت علي كيف؟ لأني أنا بكل فخر وبكل اعتزاز امتداد للي ورثناه، مش رح أقول امتداد للعمال لأن بدي كتير، بس إنه بكفيني فخر إنه أنا محافظ على الهوية ومحافظ على الغنية وبدي إياها ضل هيك. وأنا أكيد أكيد اللي بيبقى هيك رح يربح مش رح يخسر. هون بدي، لأنه هيك انفتح الحديث، بدي نوه بموهبة عملوا من شي سنتين بروغرام على الام تي في اسمه سمعونا. بينجح شاب اسمه شاربي الدو.
0: نعم
1: هو اللي بينجح بالمسابقة يعني بالبروغرام. وبيوعدوه بالام تي في انه اللي بينجح وبيطلع الاول بيعملوا له هني غنية وكليب. هيدا الموضوع من سنتين.
0: نعم
1: انا هيدا الشاب لفتني صوته، لفتني صوته، صوته حلو. بس ما بعرفه، ما بعرفه. بس حطيته ببالي، قلت انا هيدا الشاب اذا انشغل له بده يعمل شيء لان صوته كتير حلو. بتروح الايام بتجي الايام، بتروح الايام بتجي الايام، بتلفن لي
0: هيك،
1: بتلفن لي
0: انت، لانه كانه كان في تخاطر بينك وبينه حتى بدون ما تعرفوا عن قرب،
1: لان حسيته بمغنية فيها الخيمة اللبنانية الحلوة الحلوة.
0: عملوا له الاغنية والفيديو كليب.
1: عم خبري.
0: اوكي
1: بيحكي لي من شي 7-8 أشهر. أستاذ وسام أنا اسمي شارب الدو، وخبرني خبريته.
0: نعم
1: وقال لي بصراحة أستاذ صار لي أكتر من سنة
0: ناطر
1: مش عم بقدر لي أغنية. وكل ما لي أغنية بخدع على الإدارة على الام تي في ما بتعجبهم. بقى وصلت لعندك. قلت له مين الإدارة بالام تي في يعني؟ قال لي مدام بيتي هي المسؤولة الفنية وكذا. وهيك قلت له خليها تحكيني اذا بدها تعمل لها غنيه. حكيت. قلت له انت حكيتيني وانا جاي لعندك على المكتب
0: بتعرف عليك، معنا 5 دقائق
1: بتعرف عليك. ورحت فعلا لقيت حدا يعني قلت لي حابة اعمل له شيء. بس يا وسام سوري يعني مش عم نتوفق بغنيه ما نحس انه هيدي هيك خرجت قلعته فيك انت. وقعت الحرب. ما رأيت 4-5 أشهر رجعت أنا صار في اتصال، قلت لها الغنية عندي خلص صدقيني. قلت لي وزام عندك يعني أنا مش ضروري أسمع لا كلام ولا لحن، أنا بتجيب لي الغنية ومتكل على الله. وفعلا هيك جبت له الغنية مؤخرا ورح بيصوروا له إياها وبينزلوا له إياها، وبتصور انه هالغنية رح تعمل له شيء وبتمني له من قلبي التوفيق والنجاح
0: ان شاء الله خير،
1: لانه شارب الدواء موهبة بتستاهل الاهتمام.
0: نعم ان شاء الله خير، ان شاء الله خير ويعطيك الف عافية.
1: الله يخليك.
0: كنا عم نحكي عن الاغنيات اللي بعدها محافظة على الهوية اللبنانية. فارس كرم اغنية قلة ادب حبيتها؟
1: ليكي فارس كرم من وقت ما بلش بالفن من وقت ما بلش بالفن خليني أقول كلمة يمكن بتضايق وما أعرف إذا كنت أنا وياه صحبة كتير وبعدنا صحبة. قال لي يا أمير عم بقوله على الهوى، أنا كيف بدي كفي بالفن؟ معين شريف بغني وأنا بغني. هو عم بقول هيك. شو جاوبته أنا؟ عم بحكي على الهواء لأول مرة.
0: لأول مرة.
1: قلت له أنا مزبوط اللي عم تحكي. بس انطور شوية وقت، أنت بدك تنجح وبفتكر رح تنجح. كانوا 2 وطالعين ورا بعضهم من استوديو الفن يعني لا معين منجم ولا فارس كان منجم هالقد يعني انه بالمعنى مشهورين. قلت له انت رح تنجح، ما تستهون بحالك، لانك انت عندك كاركتر خاص فيك. انت حالي بالفن ما بتشبه حدا. لقلك مثلا لشبهك بشيء، قال لي شو يعني؟ قلت له مثل فهد بلين.
0: فهد بلين ايه،
1: لما فهد بلين انشهر
0: المطرب وديع الصافي قعد فترة ببيته يعني.
1: شو جيب صوت فهد بلين لصوت وديع
0: صحيح.
1: الصافي
0: صح.
1: قلت له هيدا الشيء نفس الشيء هيك رح بيصير،
0: وهيك صار.
1: وهيك صار لأنه فارس كاركتر، ولأنه كاركتر وعمل فارس للحقيقة عمل أرشيف حلو يعني، عنده أغاني طبعاً. عنده أغاني.
0: بعد باقي معنا دقيقتين، قلة أدب حبيتها ولا ما حبيتها؟
1: لا لا،
0: بعد هيدا المقدمة الطويلة،
1: بعد هيدا المقدمة الطويلة بصراحة أنا حبيتها.
0: حبيتها
1: حبيت.
0: وغنية على الخير ناوي آخر غنية
1: لايك، أول شي سمعنيها سمعنيها هيك أي. لايف صدقاً صدقاً صدقاً أول شيء أخذتني الغنية حبيتها يعني، حسيت فيها نهفة فارس. بس على الأرض أنا حبيت قلة أدب أكتر.
0: قلة أدب أكتر
1: ما بعرف ليه،
0: جريئة قلة أدب، الكلمة جريئة
1: حسيتها يعني هيك فيها مود حلو كمان. وحتى يعني
0: أنت بتحب هيك المود، قلة أدب، بوس الواوا
1: هيك. أنا وجاي على الطريق، أنا وجاي على الطريق هلأ اللي عندك على المقابلة والله العظيم سد أنا عم بحكي حاطت أنا لبنان الحر في بروجرام قبلك، ما بعرف
0: عم بحكي عن سيمونة حتشيتي.
1: سيمونة حتشيتي بشرفي حطوا غنية لهيفا صيف صيف وشوب كتير. هيدي أنا عملها
0: أوكي.
1: هيدي أنا عملها قبل الواوا بس ما عرفت إنه أنا عملها، بس لما بلشت الغنية
0: بعرفها الغنية.
1: يا عمي هالغنية وفعلا صدقا صار قلبي يرقص قد ما الغنية حلوة ما بتصدق يعني. بكل تواضع بكل تواضع بكل تواضع الحمد لله عملت بصمة، وبصمة حلوة مع كل الفنانين.
0: قصدك عم تعمل بصمة؟
1: وبعدني الحمد لله قد ما الله بيعطينا وعندي أنا الكتر خير الله من المخزون ومن الرؤية، لأنه صح. اليوم الفنان الملحن المبدع بده يكون عنده رؤية ليقدر يصرف أعماله ويقدر صح. الحمد لله الحمد لله.
0: إيه أو لا، لأنه خلص الوقت، التواصل مع نجوى كرم فيه ولا ما فيه؟
1: بلا فيه،
0: بلا فيه. وفي تحضير لا
1: في، بس يمكن مش هلا بهذا، يمكن عبقول يمكن ما بعرف، بس فيه
0: عك الحال عك الحال. بس يصير بده يبلش يصير فيه بتكون معي على الهواء. وسام الأمير هالقد بحبك،
1: هالقد خلصت بسرعة المقابلة،
0: عن جد خلصت بسرعة. شكرا لك،
1: انتو عائلتي التانية، الله يخليكم ويقويكم، وأنا بقشع حالي فيكم.
0: شكرا لك وسام الأمير. تحية للشبيبة الطيبة مارون بشعلاني، ألف تحية لك. رفقتكم وفاء شداع عبر الميكرو، نلتقى الله بريد نهار التلاتة ضمن برنامج نجوم الظهر، وضيف التلاتة ضمن نجوم الظهر هو الممثل وجيه صقر، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.

0: موضوع رياضي بحري كمان بصير هلأ بأيام الصيف، وعمليا بصير صيفا شتاءا، بس بالصيف بصير في أكتر، هي عملية الغوص على الأناني. هون بلفت النظر أنه استعمال الأناني هن أناني هواء يلي نسبة الأكسجين فيهم 21. على الغطاس بعض الشروط لازم ينتبه لها. أول شيء مكان الغوص يكون بمكان معتمد أكتر، ما أنه مكان يكون فيه جاتسكيات وفي لانشات رايحة وجاية. تانيا المكان يلي بنغطس فيه لازم نحط البالون أو العلم يلي بيدل على مكان غوصنا. بعد الأحيان بنكون عم نغطس نتصيد سمك أو لهوات الرياضة، بس ضروري نعلمها ويكون فوق منا إذا في خط مرور لجاتسكيات ولا لانشات يكون حاطين لهم هذا البالون أو العلم يلي بيدل على وجودنا. اثنين، لازم نلتزم بكمية الهواء اللي باقية بالأنينة. يعني بس نلاقي نسبة الضغط الهواء صار 50 بار لازم نرجع، لأنه أوقات كتير الغطاسين بيتعرضوا إنه يعلقوا بالشبك أو يصير معهم مشكلة. لازم يكون معهم نسبة هواء كافية بالأنينة ترجعهم على الشط، ومجهزين بخنجر إذا تعرضوا لشبك حاطينه الصيادة ما يعلقوا فيه تقدروا قادرين إنه يخزقوا. ثالثاً لازم نلتزم بالشهادات اللي نحن أخدينا. يعني إذا عم ناخد أوبن ووتر ممنوع نغطس أكتر من 20 متر، إذا أخدين أدفانس 40 متر وهلو مجرى. فهيدي من الأمور، وأهم شغلة نلتزم فيها يكون معنا بادي مرافق لنا بالغطسة، ما نكون لوحدنا.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم بالإيدروفون؟ أبعد من الكاميرا ومن العين ومن الميكروفون، جهاز كتير شبيه بالميكروفون يلي منعرفه ويلي أنا وياكن عم نتواصل من خلاله، إنما الإيدروفون هو تحت المي. ليش؟ حتى يسجل أصوات عم تنتقل بالمحيطات والبحر وين ما كان تحت المي. ليش يستعمل؟ حتى يستعين فيه العلماء لدراسة حياة الحيوانات تحت المي. أكيد أبرز هالحيوانات من الحيتان والدلافين، بس كمان غيرها كتير، لأنه ممكن كتير هالإشارات بالصوت تساعد مش بس بدراسة حياة هالحيوانات إنما بالملاحة عموماً والأبحاث المتعلقة بالمحيطات وغيرها كتير. والمهم نعرف إنه الإيدروفون بيلقط أصوات من مسافات كتير بعيدة تحت المي، وهو مجهز لهالقصص لأنه المعروف إنه الصوت ممكن ينتقل بالمي أسرع من الهواء. فإذا حابب تسمع أصوات تحت المي ما لك إلا الإيدروفون.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عم تاكلوا بكمية معتدلة بس الدهون وخاصة بمنطقة البطن عم بتزيد، أوقات السبب ما بيكون بس الأكل، أوقات السبب الكورتيزول. رح نحكي عن هرمون التوتر أو الكورتيزول وكيف ممكن يأثر على الوزن. الكورتيزول هو هرمون طبيعي بيفرزه الجسم وقت التوتر، يعني وقت الضغط النفسي، قلة النوم، الإرهاق أو حتى الدايت القاسي جدا. المشكلة بتصير لما يضل مرتفع لفترة طويلة، وهون الجسم بيفوت بحالة ستريس مستمرة وبيصير يميل أكثر لتخزين الدهون. وكمان الكورتيزول ممكن يزيد الشهية، يرفع الرغبة على السكر والنشويات، يأثر على النوم، وقلة النوم بدورة كمان بتزيد الجوع. يعني دايرة بتلف ببعضها. وكمان لازم نعرف التمرين بشكل مبالغ وقلة الأكل لفترة طويلة أوقات بيرفع التوتر بالجسم بدل ما يساعده. طيب كيف نخفف تأثير الكورتيزول؟ أول شيء النوم، لأنه النوم من أهم الأشياء لتنظيم الهرمونات والشهية. ثاني شيء ما يكون الدايت قاسي بشكل مبالغ فيه. وثالث نقطة الحركة المنتظمة، المشي والتنفس العميق. وبالآخر مش كل زيادة وزن سببها الكورتيزول، بس إذا التوتر صار أسلوب حياة الجسم رح يترجم هيدا الشيء بطريقة أو بأخرى.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: عزيز يوسف المتني، شفيق بشارة أبو مارون، فرانسوا مخايل باللوز، كمال حنا الخوري، حنا الخوري خليفة رحمي، روكوس حليم سالم، جوزيف الياس سعادي، جورج نعمطلع عون، إبراهيم عيسى، عبدو يوسف كفوري، جورج منصور كيال، جورج لامق، جورج طانيوس الهاشم، الياس يعقوب الحاج، جورج يعقوب الحاج، سناء يعقوب الحاج، إبراهيم سمعان، إدوار سعد الله عرجة، جيلبير أنطوان عبود، مانويل أرنست الجميل، ألبير جورج الطويل، طارق أسعد الأسعد.
0: ارتفعوا كالأرز.

سفر أعمال الرسل. يا إخوتي، أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استيفانوس فقد اجتازوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، غير أن بعضا منهم قبرصيين وقيروانيين أخذوا لدى قدومهم إلى أنطاكيا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب، وبلغ الخبر مسامع الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكيا. ولما وصل ورأى نعمة الله فرح وأخذ يحث الجميع على الثبات في الرب من صميم القلب، لأنه كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والإيمان. فانضم إلى الرب جمع كبير. ثم خرج برنابا إلى طرسوس يفتش عن شاول، ووجده فأتى به إلى أنطاكيا، وأتيح لهما أن يعملا معا في الكنيسة على مدى سنة كاملة، وأن يعلما جمعا كبيرا. فدعي التلاميذ في أنطاكيا ولأول مرة مسيحيين. وفي تلك الأيام نزل بعض الأنبياء من أورشليم إلى أنطاكيا، فقام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار بوحي من الروح أن مجاعة شديدة ستكون في المسكونة كلها. وهذه المجاعة حدثت في أيام كلوديوس قيصر. فقرر التلاميذ في أنطاكيا أن يرسلوا بحسب ما يتيسر لكل واحد منهم إعانة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية، وفعلوا ذلك، فأرسلوا الإعانة إلى الكهنة على أيدي برنابا وشاول.

وسائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي وسائر الأساقفة المستقيم الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

من لبنان الحر تحية صباحية بوجهها أنا بيتر شاهين لكل المستمعين. يوم جديد عم يجمعنا سوا ضمن وقلنا بونجور. الله يراني هنيئا لمن تزين بالعلم الذي يقود إلى الله. المحبة لا تحتاج إلى علم لأنها من القلب تخرج. كلمات خينة الطباوي اصطفين نعمي اللي اليوم عم نحتفل بذكرى تطويبه. يعني اليوم فينا نقول صباحنا رح يكون صباح عم يفح فيه عطر القديسي، مغمور بالطيبة وعابق بروحانية الأخ اصطفين نعمي.

الأخ أصطفان تميز بحضور صامت يعكس حياته المستترة مع المسيح، صابرا على أوجاعه، لا يشكو من ألم أو مرض، متقشفا ومتجردا، وخصوصا في طعامه قنوعا، لا يطلب إلا العيش في حضرة من كان يراه فرحا في حياته. وهذا ما انعكس نشاطا في عمله، فطنا في تصرفاته، وكان عادلا ومحبا للمساواة، فكان يعطي كل صاحب حق حقه، فنال احترام ومحبة من كانوا يعملون معه. كان رجل صلاة، تلميذا للأرض التي كانت له مدرسة قداسة ومصدر روحاني.

الأخ إصطفان عرف أهمية الأرض وقيمتها الحقيقية، كد وجاهد وعجن التراب بعرقه وسعى سعيا دؤوبا من أجل بلوغ سلم الكمال الرهباني واللقاء بنور الله وكلمته الأزلية. كان فلاحا مكفيا وسلطانا مخفيا، يقوم قبل بزوغ الفجر وشروق الشمس للصلاة والعمل على مثال معلمه الأول يسوع المسيح. البسمة الصافية النيرة لا تفارقه، صامت متأمل في سنابل القمح وخيرات الأرض. وديع القلب هادئ رصين صلب صلابة الصخور، بنى حياته مدماكا تلو مدماك على أساس متين وثابت.

الأخ صفين وجهه وجه البراءة والحكمة، وجه السلام والحب، أضاء عينيه بنور الإنجيل ونور الإيمان، إيمان الأرز وابن القرية اللبنانية، إيمان الأجداد والأباء والأمهات، إيمان البساطة والفرح، لين في المحبة والرحمة والحنان والعطاء كليون السنابل أمام نسيم الصباح، صلب في الإيمان والجهاد والعدل والقداسة كتجذر السنديان في عمق التراب. فكلما نظر إلى الشمس تطلع إلى السعادة في نور وجه المسيح وبهائه وجماله.

حياة الأخ إصطفين فعل شكر وتقديم مقدس لله، ومشوارا من الأرض إلى السماء زارعا دروبه سنابل قمح.

الدراجة يوما ولم تهزه الرياح العاطية التي عصفت بلبنان خلال الحرب العالمية الأولى، بل حمل صليبه منكرا ذاته وتابعا معلمه، واضعا ثقته فيه من دون تردد أو خوف، تجرد عن كل ما يعرقل وصوله إلى النور الحقيقي، شمس الرحمة والعدل. لذلك رفعه الله وسيرفعه على مذابح الكنيسة قديسا وشفيعا للكنيسة والرهبانية ولبنان والعمال أجمعين، وليبقى عطر القداسة فائحا في لبنان.

ارحم علينا يا ربنا يسوع المسيح ان نكون على مثال الاخ اصفان. حبات قمح مباركة مزروعة في أرض طيبة، فنموت من أجل اسمك القدوس، ثم نقوم حاملين غلات كثيرة 30 و60 و100 فنمجدك إلى الأبد.

وفي الختام وليبقى عطر القداسة فائحا في لبنان. يوم مبارك بتمنى لكم أنا بيتر شاهين.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام ب 4 دولار و 40 سنت، 15 بيضة ب 1.40 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، الجولة الصباحية الأولى. لبنان يدخل مرحلة جديدة عنوانها الدولة لا دويلة والمؤسسات لا سلاح الخارج عن سلطتها. الجيش يعيد فتح الطرقات بعدما عمد حزب الله عبر أنصاره إلى إقفالها. قصف أمريكي مركز لأهداف إيرانية بعد الهجوم على سفينة في هرمز.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد القصيفي وبول عباس. بين ترحيب أمريكي ورسمي لبناني بتوقيع اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي والهجوم المضاد الذي قاده حزب الله في السياسة والشارع، يدخل لبنان مرحلة جديدة، إذ أن التوقيع على الاتفاق يحمل عناوين عدة، في مقدمها الدولة لا الدويلة والمؤسسات لا السلاح الخارج عن سلطتها. أما حزب الله فاختار مجددا التموضع في مواجهة هذا المسار، فالحزب الذي قدم نفسه لسنوات وصيا على الحرب والسلم وعلى لبنان يجد اليوم أن مشروعه يواجه أخطر تحد منذ نشأته، لأن نجاح الاتفاق يعني سقوط مبررات الإبقاء على السلاح وانتهاء زمن فرض الوقائع بقوة الأمر الواقع. إذن وبعد 4 أيام من الجولة الأصعب للمفاوضات المباشرة في واشنطن، تم التوقيع على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. ماذا في تفاصيله؟
1: من بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في كل أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريجيا من الأراضي اللبنانية.
0: وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان والدفاع عنه والبث في مسائل الحرب والسلم، ويتضمن أيضا تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان برعاية من الولايات المتحدة لضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية ومراقبة الالتزامات الميدانية.
1: وتؤكد الحكومة اللبنانية مجددا التزامها بإعادة ترسيخ احتكار الدولة لاستخدام القوة وتحقيق نزع السلاح الكامل والمتحقق منه لكل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وضمان عدم اطلاع هذه الجماعات بأي دور عسكري أو أمني.
0: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو وبعد التوقيع وصف الاتفاق بأنه يمهد لسلام دائم بين البلدين، وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لإطار من أجل السلام.
1: السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض قالت في كلمة مقتضبة: باسم الرئيسين عون وسلام نشكر الرئيس ترامب، والتوقيع هو خطوة أولى لاستعادة السيادة للبنان.
0: أما سفير إسرائيل في واشنطن يحائيل ليتر فقال إن إيران وأذرعها يريدون الدمار، ونحن نريد سلاما حقيقيا بين إسرائيل ولبنان، ومن خلال هذا الاتفاق تخرج إيران وحزب الله من المعادلة.
1: الخارجية الأمريكية رأت أن حزب الله يخطط لشن هجمات ضد الأمريكيين، وحكومتا إسرائيل ولبنان اتخذتا قرارا شجاعا، والاتفاق يؤسس لعملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح الحزب وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية.
0: رئيس الجمهورية جوزيف عون شكر الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب والدول الشقيقة والصديقة التي رافقتنا خلال هذه المفاوضات الصعبة، داعمة مواقف الدولة اللبنانية ومعلنة الحرص على استقلال لبنان وسلامة أراضيه وازدهاره. وتوجه أيضا بالتقدير للفريق اللبناني المفاوض من دبلوماسيين وعسكريين على مواكبتهم لحظة بلحظة وكلمة كلمة لإنجاز ما نعتبره خطوة أولى على طريق استعادة لبنان سيادة الدولة على أراضيها كاملة غير منقوصة ذرة واحدة.
1: وأكد رئيس الجمهورية أن اتفاق الإطار الذي وقع هو أول الطريق لتثمير التضحيات في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها، وهو ما أقسمنا على تجسيده ونقسم على الاستمرار في العمل حتى إنجازه كاملا، فلا يكون بعد احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية، وهذا ما يجمع عليه كل لبناني حر مسؤول شريف، ختم رئيس الجمهورية.
0: رئيس الحكومة نواف سلام قال في بيان إن الإطار يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها. أما بالنسبة لما يتوجب على لبنان في هذا الإطار والمتمثل ببسط سلطة الدولة اللبنانية عبر قوتها المسلحة على كامل أراضيها، فهو ليس سوى ما سبق أن اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الذي عاد وأكد قرار مجلس الأمن 1701 على ضرورة تنفيذه. أضاف سلام أنه يتطلع إلى الساعة المباركة التي ستباشر فيها إسرائيل الانسحاب، لكي يتمكن أهلنا الأعزاء من العودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم وإطلاق ورشة الأعمار فيها.
1: وزير الخارجية يوسف رجي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البحرين الشيخ عبد اللطيف بن راشد الزياني مهنئا باتفاق الإطار، آملا أن يشكل ركيزة للاستقرار الذي ينشده الشعب اللبناني وأن يعيد إلى الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها.
0: السفارة اللبنانية في واشنطن أوضحت في بيان أن الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مؤكدة أن هذه الإجراءات الأولية تشكل الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل الأراضي اللبنانية بما يضمن الاحترام الكامل لسيادة لبنان. ولفتت إلى أن لبنان رسم مسارا سياديا يقوم على الحوار بدلا من الحرب تحت قيادة رئيس الجمهورية وبالتعاون مع رئيس الحكومة ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية.
1: إسرائيليا أيضا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى بموجب اتفاق الإطار الجديد في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله وزوال أي تهديد ضد إسرائيل، ووصف هذا الاتفاق بأنه إنجاز كبير وضربة قوية لإيران قائلا إن طهران وحزب الله لن يكون لهما أي دور في لبنان. أضاف نتنياهو أن منطقتي الانتشار اللتين اقترحهما الجيش الإسرائيلي تتيحان للجيش اللبناني بسط سيطرته على جزء من الأراضي، بينما تواصل إسرائيل الاحتفاظ بمنطقتها الأمنية الرئيسة خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع، مؤكدا أن أمننا هو الأولوية.
0: حزب الله من جهته شن هجوما عنيفا على الاتفاق، وقال النائب حسن فضل الله إن على نتنياهو ألا يستعجل في البشرى لمجتمعه، وقال إن هذه السلطة لن تستطيع فرض تنفيذ الاتفاق الموقع في واشنطن إلا إذا ذهبت بدعم أمريكي إلى حرب أهلية كما قال.
2: هذا المسار في واشنطن كان محاولة لتعطيل المسار الموجود في إسلام أباد أو كشير، لكن لن يستطيعوا التعطيل. أولا هناك عاملين أساسيين، العامل الأول هو الأرض يعني الجنوب الميدان والمقاومة، هذا العامل ليس بيدنا ولا تستطيع أن تفرض إملاءات العدو علينا ولا تستطيع أن تنفذ ما تنازلت، هذا عامل، ومن دون قبول المقاومة لا شيء سيمر.
1: المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان قال إن ما تم الاتفاق عليه بين السلطة الحالية للبنان وإسرائيل الإرهابية برعاية أمريكية خبيثة أسوأ كارثة وطنية تمر على لبنان ولا شرعية له على الإطلاق، والسلطة الحالية بهذا الإطار تمثل نفسها وليس لبنان على حد تعبيره.
0: وسط هذه الأجواء سجلت مساء أمس تجمعات لمناصري حزب الله المحظور عسكريا وأمنيا في الضاحية الجنوبية لمشرفي طريق المطار وسليم إسلام احتجاجا على الاتفاق الذي وقع في واشنطن، وقد عمل الجيش على فتح الطرقات واتخاذ إجراءات ميدانية في عدد من المناطق لاسيما عند مداخل منطقة عين الرماني وأعاد فتح طريق المطار.
1: وزير الصناعة جو عيسى الخوري قال للـ LBCI إن حزب الله مأزوم عسكريا ودستوريا وجغرافيا وإقليميا، وإذا كان غير مستعد للعيش مع بقية اللبنانيين بتركيبة مختلفة فلنذهب إلى التلاقي معه. أضاف أنه مع كل القرارات التي اتخذتها الحكومة كان ينتظر من وزراء حزب الله الانسحاب والاستقالة من الحكومة.
0: وفي المواقف رحبت الحكومة الإيطالية بالإعلان عن الاتفاق الإيطاري بين لبنان وإسرائيل، ولفتت إلى

0: المنطقة.
1: وفي الميدانيات الجنوبية أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحاصر تلة علي الطاهر بشكل تام ولم يدخل النفق، وقال إن تقديراته أن بداخله عشرات المسلحين من حزب الله، الأمر الذي نفاه الحزب.
0: في الأثناء شهدت بلدة عين عرب الحدودية عملية تمشيط واسعة نفذتها قوة من الجيش عقب ساعات على قيامها باختطاف 7 أشخاص من أطراف البلدة.
1: ونفذت غارات على نبطي الفوقة وعلي الطاهر، حيث رصد إطلاق قذائف مدفعية ورشقات رشاشة، كما في محيط كفر تبنيت وأطراف بيت يحون وكونين.
0: لفتت وزارة الطاقة إلى أن الوزير جو صدي جدد المطالبة في مجلس الوزراء بسداد المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان التي تتخطى 268 مليون دولار بمعدل 50 مليون دولار شهرياً. وأشارت الوزارة إلى أن الرئيس نواف سلام تجاوب مع الطرح وأصدر تعميماً للوزارات والمؤسسات لتسديد المستحقات المترتبة عليها، وطلب إلى وزارة المال أخذ الإجراءات اللازمة المسهلة.
1: وزارة الطاقة أوضحت أن ما تقدم يدحض الادعاءات الصحفية الكاذبة خدمة لأجندتها السياسية.
0: أعلن الاتحاد العمالي العام أنه بعد مشاورات حثيثة وإيجابية مع رئيس الحكومة نواف سلام تقررت إعادة النظر بمرسوم الزيادات 3214، وعقد لقاء مع قيادة الاتحاد العمالي العام في السرايا الحكومية سيعقد الاثنين المقبل لوضع تصور شامل حول التداعيات الكارثية لهذا المرسوم، على أن يتبعه إعادة بحث شاملة في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.
1: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، عقب الهجوم الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز.
0: وكتبت سنتكوم عبر أكس: العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الإيرانية انتهك بوضوح وقف إطلاق النار.
1: وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن صاروخا سقط على منطقة محيطة برصيف بحري في مدينة سيريك بجنوب إيران الجمعة. أضافت نقلا عن مصدر عسكري أنه تم إطلاق طلقات تحذيرية قبل ساعات باتجاه سفن مخالفة في مضيق هرمز.
0: وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان أن القوات الأمريكية هاجمت جزيرة سيريك وإيران تصدت للهجوم.
1: وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية الهجوم على سفينة قرب عمان، معتبرا ذلك خرقا لوقف إطلاق النار، وذلك بعد إصرار طهران على فرض سيطرتها على مضيق هرمز وتحذيراتها لدول الخليج من الانحياز إلى واشنطن.
0: وقال ترامب إن إيران لا تزال تحتفظ ببعض القدرات العسكرية في أعقاب أحدث الغارات الأمريكية، لكنه أشار إلى أنها ليست كثيرة.
1: وفي سياق آخر، كشف الرئيس دونالد ترامب عن نموذج لجواز سفر أمريكي جديد بإصدار محدود احتفالا بذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، يحمل صورة له بملامح وجه صارمة.
0: عين على العالم. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن أكثر من 50,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.
1: ومن الزلازل إلى موجات الحر، حيث أعلنت السلطات الصحية في أنحاء أوروبا حالة الطوارئ قصوى مع انتشار موجة حر شديدة تسببت في وفية، ما أدى إلى فرض حظر على الكحوليات في فرنسا وتشقق أسطح الطرقات في ألمانيا والتواء قضبان سكك الحديد في السويد. وقال العلماء أن هذه الموجة التي بدأت في 20 حزيران هي الأسوأ في أوروبا، حيث يتغير المناخ بوتيرة أسرع من أي مكان آخر.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: طقس الشمس غائم جزئيا لغائم مع ارتفاع طفيف بالحرارة على الجبال وبالداخل، بينما بتبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة يلي بتزيد الشعور بالحر، وبيتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة خصوصا بالفترة المسائية. أما بكرة فطقس غائم جزئيا لقليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتصير فوق معدلاتها، بينما بتبقى دون تعديل على الساحل وبيتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة بالفترة الصباحية.
2: بعيدا من السياسة،
1: في الرياضة، تأهلت منتخبات مصر وإنجلترا والبرتغال وغانا والباراغواي إلى دور 32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم.
0: والآن تلتقي مصر ضد إيران في الجولة الثالثة الحاسمة ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، وحتى اللحظة سجل تعادل بين الفريقين 1-1.
1: وتحتل مصر صدارة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.
0: بدورها تحتل إيران المركز الثاني برصيد 2 من تعادلين.
1: في الختام قراءة ثانية للعناوين. لبنان يدخل مرحلة جديدة عنوانها الدولة لا الدويلة والمؤسسات لا السلاح الخارج عن سلطتها. الجيش يعيد فتح الطرقات بعدما عمد حزب الله وعبر أنصاره إلى إقفالها. قصف أمريكي مركز لأهداف إيرانية بعد الهجوم على سفينة في هرمز. الجولة الصباحية الأولى انتهت، أخرجها تونس فير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في بزنس هاب هذا الأسبوع: الذكاء الاصطناعي بين النهاية والبداية، الخوف من الخسارة والفرصة الذهبية. في حلقتنا هذا الأسبوع نكشف الأسرار ونرسم خريطة طريق المستقبل لتصبح أنت القائد في العصر الجديد مع الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي الأستاذ وسيم غضبان. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
1: خبر 7:15.
2: صباح الخير من جديد من لبنان الحر. بعد تمديد لأربعة أيام أثمرت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عن توقيع اتفاق إطاري تضمن في أبرز بنوده أن تساعد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريجيا من الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان والبث في مسائل الحرب والسلم. وفي خبر جديد، منذ بعض الوقت تأهلت مصر إلى دور 32 من كأس العالم.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: لبنان الحر، أطيب التحيات لكم مستمعينا الكرام، وإليكم الأبراج. برج الحمل بالنسبة لليوم رح يكون يوم مريح نسبياً مقارنة بزحمة الأسبوع، بس أنت بتميل فيه للتفكير بخطواتك اللي جاية. أنا بنصحك تستغل الهدوء لترجع ترتب أولوياتك. برج الثور هالنهار رح يمنحك فرصة للراحة أو للاهتمام بشؤونك الشخصية، ممكن تنشغل بأمور منزلية أو حتى عائلية. برج الجوزة يوم اجتماعي بامتياز، رح يكون فيه لقاءات تواصل مع أشخاص بينعشوا لك مزاجك، وممكن تغير خطتك أكثر من مرة. برج السرطان بتميل للهدوء ولتنسحب شوي شوي من الضجيج. انت بحاجة بهالنهار لنفسك لحتى تقعد مع حالك تترجع تشحن طاقتك عن أول وجديد. برج الأسد هنهار في أجواء ممتعة أو مناسبة اجتماعية بتلفت لك الأنظار، وأيضاً طاقتك إيجابية ممكن تأثر على الناس يلي هن حواليك. برج العذراء بتركز على التفاصيل الصغيرة بحياتك الشخصية، وبتحاول إنك ترتب الأمور يلي أنت ديجا كنت مأجلة. يوم مناسب على كل حال للإنجازات الهادية. برج الميزان الأجواء الاجتماعية بتكون كتير نشيطة، واليوم أنت معزوم على لقاء أو مناسبة لطيفة، حاول أنك تحافظ بهاللقاء على توازنك. برج العقرب رح يحمل لك هالنهار تفكير كتير عميق ببعض العلاقات أو حتى القرارات، بتميل لتحليل الأمور بصمت. برج القوس بتشعر إنك بحاجة لأنك تكسر الروتين وتقوم بنشاط مختلف كلياً. يوم مناسب أصلاً لحتى تطلع فيه شوي لبرا وتعيش تجربة جديدة. برج الجدي بيمنحك هنهار فرصة لحتى تعود عن تعب الأسبوع، وممكن تنشغل بأمور عائلية أو حتى تنظيمية. برج الدلو أفكارك مختلفة اليوم وبتميل للابتكار أو التغيير، يوم مناسب للنقاشات الخفيفة، وعندك تواصل مفاجئ بينعش يومك بشكل واضح. أخيراً مع برج الحوت، يوم حساس بس هادي إذا عرفت تتعامل مع مشاعرك. اليوم حدسك كتير قوي وبيقودك لحتى تاخد قرارات صغيرة مهمة. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جي عم نحكي طب، عم نحكي تحديدا فحص طبي. مش كتار بيعملوه لأنه دقيق، هو تخطيط لكهرباء بالعضلات. هيك عم نحكي من دون ما نقول عبارات طبية صعبة، لأنه فحص طبي يستخدم لقياس النشاط الكهربائي بالعضلات. إذا بدنا نكون كتير دقيقين، يعني لما بتشتغل العضلة تعمل إشارات كهربائية صغيرة، وساعتها الـ EMG بيسجل هالإشارات بوضع مثل آلة على الجلد، أو حتى ممكن ينشك بإبرة حتى يعرف قديش العضل عم يشتغل كهربائياً إيه أو لا. مثل مثلاً الأشخاص اللي عندهم أوجاع بالعضلات أو ضعف بالعضلات أو حتى تنميل. يعني EMG كتير مهم لحتى يعرف الواحد قوة وسلامة الاتصال بين العصب والعضل.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت، مرتديلا زيتون لقيه ب95 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، الجولة الصباحية الثانية. اتفاق واشنطن يضع لبنان في مرحلة جديدة عنوانها الدولة لا الدويلة. عون لن نتنازل وسلام، الانسحاب الإسرائيلي هو الهدف. حزب الله يهدد ويحرك الشارع والجيش يعيد فتح الطرقات. قصف أمريكي مركز لأهداف إيرانية بعد الهجوم على سفينة في هرمز.

0: أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع كارل عيد الصيفي وبول عباس. بين ترحيب أمريكي ورسمي لبناني بتوقيع اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي والهجوم المضاد الذي قاده حزب الله في السياسة والشارع، يدخل لبنان مرحلة جديدة، إذ أن التوقيع على الاتفاق يحمل عناوين عدة، في مقدمها الدولة لا الدويلة والمؤسسات لا السلاح الخارج عن سلطتها. أما حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا فاختار مجددا التموضع في مواجهة هذا المسار مهددا، وهاله بعد سنوات من تقديم نفسه وصيا على لبنان وعلى قراراته، يجد اليوم أن مشروعه يواجه أخطر تحد منذ نشأته، لأن نجاح الاتفاق يعني سقوط مبررات الإبقاء على السلاح وانتهاء زمن فرض الوقائع بقوة الأمر الواقع. إذن وبعد 4 أيام من الجولة الأصعب للمفاوضات المباشرة في واشنطن، تم توقيع على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، ومن هنا نبدأ.
1: فمن بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في كل أنحاء لبنان بعد تحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريجيا من الأراضي اللبنانية.
0: ومن بنود الاتفاق أيضا يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان والبت في مسائل الحرب والسلم، ويتضمن أيضا تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان برعاية من الولايات المتحدة لضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية ومراقبة الالتزامات الميدانية.
1: وتؤكد الحكومة اللبنانية مجددا التزامها بإعادة ترسيخ احتكار الدولة لاستخدام القوة وتحقيق نزع السلاح الكامل والمتحقق منه لكل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وضمان عدم اطلاع هذه الجماعات بأي دور عسكري أو أمني.
0: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بعد التوقيع وصف الاتفاق بأنه يمهد لسلام دائم بين البلدين، وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمهد الطريق للسلام.
1: ورأت الخارجية الأمريكية أن حزب الله يخطط لشن هجمات ضد الأمريكيين، وأن حكومتي إسرائيل ولبنان اتخذتا قرارا شجاعا، والاتفاق يؤسس لعملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح الحزب وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية. وأعلنت الوزارة أنها ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة للبنان بقيمة 100 مليون دولار بالتنسيق مع الأمم المتحدة في إطار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد.
0: السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض قالت في كلمة مقتضبة: باسم الرئيس عون وسلم، نشكر الرئيس ترامب، والتوقيع اليوم هو خطوة أولى لاستعادة السيادة للبنان.
1: أما سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر فقال إن إيران وأذرعها يريدون الدمار، ونحن نريد سلاما حقيقيا بين إسرائيل ولبنان، ومن خلال هذا الاتفاق تخرج إيران ويخرج أيضا حزب الله من المعادلة.
0: رئيس الجمهورية جوزيف عون شكر الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب والدول الشقيقة والصديقة التي رافقت لبنان خلال هذه المفاوضات الصعبة وداعمة لمواقف الدولة، ومعلنة الحرص على استقلال لبنان وسلامة أراضيه. وتوجه أيضا بالتقدير للفريق اللبناني المفاوض من دبلوماسيين وعسكريين على مواكبتهم لحظة بلحظة وكلمة كلمة لإنجاز ما نعتبره خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادته على كامل أراضيه.
1: وأكد رئيس الجمهورية أن اتفاق الإطار الذي وقع هو أول الطريق لتثمير التضحيات في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها، وهو ما أقسمنا على تجسيده، ونقسم على الاستمرار في العمل حتى إنجازه كاملا، فلا يكون بعد احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية، وهذا ما يجمع عليه كل لبناني حر مسؤول شريف، ختم رئيس الجمهورية.
0: بدوره رئيس الحكومة نواف سلام قال في بيان إن الإطار يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها. أما بالنسبة لما يتوجب على لبنان في هذا الإطار والمتمثل ببسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة على كامل أراضيها، فهو ليس سوى ما سبق أن اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الذي عاد وأكد قرار مجلس الأمن 1701 على ضرورة تنفيذه. أضاف سلام إنه يتطلع إلى الساعة المباركة التي ستبشر فيها إسرائيل الانسحاب لكي يتمكن أهل الجنوب من العودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم وإطلاق ورشة الأعمار فيها.
1: وزير الخارجية يوسف رجي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البحرين الشيخ عبد اللطيف بن راشد الزياني مهنئا باتفاق الإطار وأملا أن يشكل ركيزة للاستقرار الذي ينشده الشعب اللبناني وأن يعيد إلى الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها.
0: وفي الجانب الإسرائيلي أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى بموجب إطار الاتفاق الجديد في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله وزوال أي تهديد ضد إسرائيل. ووصف نتنياهو هذا الاتفاق بأنه إنجاز كبير وضربة قوية لإيران قائلا إن طهران وحزب الله لن يكون لهما أي دور في لبنان. أضاف نتنياهو أن من منطقتي الانتشار اللتين اقترحهما الجيش الإسرائيلي تتيحان للجيش اللبناني بسط سيطرته على جزء من الأراضي، بينما تواصل إسرائيل الاحتفاظ بمنطقتها الأمنية الرئيسة خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع، ومؤكدا أن أمن تل أبيب هو الأولوية.
1: أثار الاتفاق الموقع ردود فعل غاضبة في صفوف مؤيدي حزب الله، حيث شهد محيط طريق مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجات وقطعا للطرقات ترافقت مع هجوم سياسي حاد على رئيس الحكومة قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لإعادة فتح طريق المطار واستعادة حركة السير.
0: نائب حزب الله حسن فضل الله دعا نتنياهو إلى ألا يستعجل في البشرى لمجتمعه، وقال إن هذه السلطة لن تستطيع فرض تنفيذ الاتفاق الموقع في واشنطن إلا إذا ذهبت بدعم أمريكي إلى حرب أهلية على حد قوله.
2: هذا المسار في واشنطن كان محاولة لتعطيل المسار الموجود في إسلام أباد أو كل شيء، لكن لن يستطيعوا التعطيل. أولا هناك عاملين أساسيين، العامل الأول هو الأرض يعني الجنوب الميدان والمقاومة، هذا العامل ليس بيدنا ولا تستطيع أن تفرض إملاءات العدو علينا ولا تستطيع أن تنفذ ما تنازلت، هذا عامل، ومن دون قبول المقاومة لا شيء سيمر.
1: المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان قال إن ما تم الاتفاق عليه بين السلطة الحالية للبنان وإسرائيل الإرهابية برعاية أمريكية خبيثة أسوأ كارثة وطنية تمر على لبنان ولا شرعية له على الإطلاق، والسلطة الحالية بهذا الإطار تمثل نفسها وليس لبنان على حد تعبيره.
0: وزير الصناعة جعيس الخوري قال إن حزب الله مأزوم عسكريا ودستوريا وجغرافيا وإقليميا، وإذا كان غير مستعد للعيش مع بقية اللبنانيين بتركيبة مختلفة فلنذهب إلى الطلاق معه. أضاف وزير الصناعة أنه مع كل القرارات التي اتخذتها الحكومة كان ينتظر من وزراء حزب الله الانسحاب والاستقالة.
1: وفي المواقف رحبت الحكومة الإيطالية بالإعلان عن الاتفاق الإيطالي ولفتت إلى أنه من الضروري ترسيخ وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف اللازمة لسلام دائم بين البلدين بما يؤكد سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

0: المقاتلين من حزب الله، الأمر الذي نفاه الحزب.
1: في الأثناء شهدت بلدة عين عرب الحدودية عملية تمشيط واسعة نفذتها قوة من الجيش عقب ساعات على قيامها باختطاف 7 أشخاص من أطراف البلدة.
0: ونفذت غارات على النبطي الفوأ وعلي الطاهر، حيث رصد إطلاق قذائف مدفعية ورشقات رشاشة، كما في محيط كفر تبنيت وأطراف بيت يحون كونين.
1: وزارة الطاقة لفتت إلى أن الوزير جو صدي جدد المطالبة في مجلس الوزراء بسداد المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان التي تتخطى 268 مليون دولار بمعدل 50 مليون دولار شهريا. وأشارت الوزارة إلى أن الرئيس نواف سلام تجاوب مع الطرح وأصدر تعميما للوزارات والمؤسسات لتسديد المستحقات المترتبة عليها، وطلب إلى وزارة المال أخذ الإجراءات اللازمة المسهلة.
0: أعلن الاتحاد العمالي العام أنه بعد مشاورات حثيثة وإيجابية مع رئيس الحكومة نواف سلام، تقررت إعادة النظر بمرسوم زيادات 3214، وسيعقد لقاء مع قيادة الاتحاد العمالي العام في السرايا الاثنين المقبل لوضع تصور شامل حول التداعيات الكارثية لهذا المرسوم، على أن يتبعه إعادة بحث شاملة في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.
1: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، عقب الهجوم الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز.
0: وكتبت عبر أكس: العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الإيرانية انتهك بوضوح وقف إطلاق النار.
1: وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن مقذوفا سقط على منطقة محيطة برصيف بحري في مدينة السيرك بجنوب إيران. أضافت نقلا عن مصدر عسكري أنه تم إطلاق طلقات تحذيرية قبل ساعات باتجاه سفن مخالفة في مضيق هرمز.
0: وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن القوات الأمريكية هاجمت جزيرة سيرك وإيران تصدت للهجوم. وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مسؤولية الهجوم على سفينة قرب عمان، معتبرا ذلك خرقا لوقف النار بعد إصرار طهران على فرض سيطرتها على مضيق هرمز وتحذيرها دول الخليج من الانحياز إلى واشنطن.
1: ترامب أشار إلى أن إيران لا تزال تحتفظ ببعض القدرات العسكرية في أعقاب أحدث الغارات الأمريكية، لكنه أشار إلى أنها ليست كثيرة.
0: وفي سياق آخر، كشف ترامب عن نموذج لجواز سفر أمريكي جديد بإصدار محدود احتفالا بالذكرى 250 لاستقلال بلاده، يحمل صورة له بملامح وجه صارمة. عين على العالم.
1: حذر خبراء صحة من أن ارتفاع درجات الحرارة خلال موجة الحر قد يزيد خطر تعرض الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية الشائعة لمضاعفات صحية خطيرة.
0: أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 5.4 درجات ضرب باكستان.
1: واليوم ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا وخلف دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. وقال مسؤول في الأمم المتحدة أن أكثر من 50,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.
0: أعلنت السلطات الصحية في أنحاء أوروبا حالة تأهب قصوى مع انتشار موجة حر شديد تسببت في وفيات، ما أدى إلى فرض حظر على الكحوليات في فرنسا وتشقق أسطح الطرق في ألمانيا والتواء قضبان سكك الحديد في السويد. وقال العلماء إن هذه الموجة التي بدأت في 20 من الحالي هي الأسوأ في أوروبا، حيث يتغير المناخ بوتيرة أسرع من أي مكان آخر.
2: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة سير طبيعية على معظم الطرقات والأوتوسترادات. وأفادت غرفة التحكم المروري بأن إحصاءات الحوادث التي تم التحقق فيها خلال 24 ساعة الماضية 11 حادث و13 جريح.
2: بعيدا من السياسة،
0: أنهت السعودية مشاركتها في كأس العالم 2026 بنقطتين، متذيلة ترتيب المجموعة الثامنة التي تصدرتها إسبانيا 7 نقاط، وتأهلت منها الرأس الأخضر بمفاجأة على حساب أورغواي.
1: ولا يزال التعادل مستمرا حتى الآن بين مصر وإيران 1-1 في كأس العالم.
0: وقد تقدمت بلجيكا على نيوزيلندا 3-0.
1: في الختام قراءة ثانية للعناوين. اتفاق واشنطن يضع لبنان في مرحلة جديدة، عنوانها الدولة لا الدويلة. عون لن نتنازل وسلام، الانسحاب الإسرائيلي هو الهدف. حزب الله يهدد ويحرك الشارع والجيش يعيد فتح الطرقات. قصف أمريكي مركز لأهداف إيرانية بعد الهجوم على سفينة في هرمز.
0: إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: من الكوارث السياسية للكوارث الطبيعية، مروراً بإحاطة لحريق الدكواني، مع الدفاع المدني والخبيرة البيئية الدكتورة فيفي كلب. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10 مع

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: رح نحكي عن واحد من أكثر النواقص انتشاراً عالمياً، ومع هيك كتير ناس ما بيعطوا أهمية، النقص بالفيتامين دي. ليش؟ لأنه أغلب الوقت منكون بقلب البيت بالمكتب أو ما عم نتعرض للشمس لوقت كافي. الفيتامين دي مش بس فيتامين للعظم، هو فعلياً بيلعب دور بالمناعة، بالعضل، بالجهاز الهضمي وحتى بتنظيم المزاج. لهيك لما ينقص الأعراض ما بتكون دايماً واضحة، بس بتكون مزعجة، لأن النقص بالفيتامين دي بيأثر على المزاج والصحة الذهنية وعلى الطاقة وعلى النوم، فبتحسوا حالكم تعبانين ونعسانين في النهار. بيأثر كمان على توازن الفوسفات والكالسيوم بالجسم، وبالتالي رح تأذوا صحة العظم والمناعة. ونقص الفيتامين دي معقولة كمان هيأثر على نسبة الحرق بالجسم، ولهيك معقولة تعلو بالوزن، وكمان معقولة يسبب مشاكل كتير بعض مثل ترقق العظم وحتى الاكتئاب. طيب كيف فينا نتأكد؟ ببساطة فحص دم. ننتقل لأهم المصادر الغذائية بالفيتامين دي: كوب من الفطر، البيض، الأسماك الدهنية مثل السردين والسالمون، وحتى الحليب المدعوم بالفيتامين دي. بالآخر الفيتامين دي مش قصة أكل وبس، هو مزيج بين التعرض للشمس تقريباً من 10 ل 20 دقيقة يومياً، ممكن يساعد الجسم يصنع فيتامين دي بشكل طبيعي، والنظام الغذائي، وإذا لزم الأمر زيارة حكيم بحال الاحتياج لمكملات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: في بزنس هاب هذا الأسبوع: الذكاء الاصطناعي بين النهاية والبداية، الخوف من الخسارة والفرصة الذهبية. في حلقتنا هذا الأسبوع نكشف الأسرار ونرسم خريطة طريق المستقبل لتصبح أنت القائد في العصر الجديد، مع الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي الأستاذ وسيم غضبان. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
3: خبر 8:15.
4: أفرجت القوات الإسرائيلية عن الأشخاص المحتجزين لديها منذ يوم أمس عند أطراف بلدة عين عرب، ويسجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على علو منخفض فوق لجميجمي وقبريخة ومجد السلم.

بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع طلع عباس على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب3.90 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:45 في لبنان الحر. صباح الخير إليكم الأخبار.

0: أفرجت القوات الإسرائيلية عن الأشخاص الستة المحتجزين لديها منذ يوم أمس عند أطراف بلدة عين عرب في قضاء مرج عيون، ويسجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على علو منخفض فوق لجميجمي وقبريخة ومجد السلم. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية نائب فادي كرم عبر أكس: من أهم ما ورد في اتفاق الإطار ألا سبب لوجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية إلا السلاح غير الشرعي، وحصراً سلاح حزب الله، وهذه نقطة قوية جداً لصالح لبنان حيث تدحض كل نظريات المشاريع التوسعية الكبرى على حساب لبنان. أضاف: بالنهاية لبنان ينتصر على كل مشاريع النصب والكذب المتبادلة. النائب أشرف ريفي أكد من ناحيته أنه بعد إعلان الاتفاق الإطاري لم يعد مقبولاً أن يبقى القرار اللبناني رهينة للمشروع الإيراني أو أن تستمر هيمنة حزب الله على الدولة ومؤسساتها، وقال: لقد سقطت مقولة أن الدويلة تحمي لبنان، وتجربة أثبتت أن الدولة وحدها هي القادرة على حماية اللبنانيين. وختم ريفي: سقط مشروع الدويلة وبدأ مشروع الدولة، ولن توقف هذا المسار أي تهديدات أو محاولات ترهيب، لأنه ليس مشروع سلطة بل مشروع وطن يستعيد دولته وسيادته وقراره الحر. إنها لحظة الحقيقة، فإما دولة سيدة حرة مستقلة وإما استمرار الارتهان والانهيار، ونحن اخترنا الدولة واخترنا لبنان أولا وأخيرا، ختم ريفي. وكان تم التوقيع على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، ومن بين بنوده أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في كل لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريجيا من الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبدء في مسائل الحرب والسلم، ويتضمن أيضا تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان برعاية من الولايات المتحدة لضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية ومراقبة الالتزامات الميدانية. وقفة إعلانية ونتابع.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم. لبنان الحر.
0: أكد وزير الخارجية الباكستاني هاتفيا لنظيره الإيراني التزام بلاده بلعب دورها لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. أما رئيس الوزراء الباكستاني فقال إن الوضع الإقليمي أثبت أهمية أمن الملاحة البحرية للاقتصاد العالمي ولسلاسل الإمداد. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: أول عآخر السبت 12 الظهر مع ريما رحمي. خبر التاسع والربع.
1: بعد أوروبا تستعد الولايات المتحدة لموجة حر شديد قد تضرب مناطق واسعة شرق ووسط البلاد الأسبوع المقبل في ظاهرة تعرف بالقبة الحرارية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و40 سنت، فخادة دجاج الكيلو ب $1.20.

0: طابت أوقاتكم. بعيد الإعلان عن توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، شن حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا والمفتي أحمد قبلان هجوما على رئيس الجمهورية والحكومة، وادعيا أن رئيس الجمهورية سلم مفاتيح سيادة البلاد لواشنطن وتل أبيب، وقد أوعز الحزب لأنصاره إلى الاحتجاج في الشارع وقطع الطرقات، وقد عمل الجيش على ضبط الوضع وفتح الطرقات. إلى ذلك تعتزم الولايات المتحدة العمل على تعزيز قدرات الجيش لتمكينه من ترسيخ سيادة الدولة بفعالية أكبر، مؤكدة تقديم مساعدة إنسانية فورية للبنان بقيمة 100 مليون دولار بحسب ما أعلنت الخارجية الأمريكية بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. تجمع العشائر العربية من جهته حذر من مغبة التعرض للسرايا الحكومية أو المساس بهيبة الدولة أو الإساءة إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء ورئيس نواف سلام، لأن ذلك يشكل مساسا بمؤسسات الدولة وبرمزيتها، ويفتح الباب أمام منزلقات لا تخدم إلا الفوضى والانقسام. في الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيقلص عديد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة، وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن العملية تندرج في إطار التبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان. قبل المتابعة الكلمة للإعلان.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم. لبنان الحر.
0: رعى وزير الزراعة نزار هاني افتتاح المركز الزراعي الجديد في بلدة العقورة بحضور حشد كبير من أبناء المنطقة. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن جهود إسلام أباد الدبلوماسية قللت التوتر بين أمريكا وإيران. الموجز انتهى. شكرا للمتابعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,281,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,300,000 ليرة، المازوت 1,900,000 ليرة، أما الغاز ف 1,174,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: رح نحكي عن واحد من أكثر النواقص انتشاراً عالمياً، ومع هيك كتير ناس ما بيعطوا أهمية، النقص بالفيتامين دي. ليش؟ لأنه أغلب الوقت منكون بقلب البيت بالمكتب أو ما عم نتعرض للشمس لوقت كافي. الفيتامين دي مش بس فيتامين للعظم، هو فعلياً بيلعب دور بالمناعة، بالعضل، بالجهاز الهضمي وحتى بتنظيم المزاج. لهيك لما ينقص الأعراض ما بتكون دايماً واضحة، بس بتكون مزعجة، لأن النقص بالفيتامين دي بيأثر على المزاج والصحة الذهنية وعلى الطاقة وعلى النوم، فبتحسوا حالكم تعبانين ونعسانين في النهار. بيأثر كمان على توازن الفوسفات والكالسيوم بالجسم، وبالتالي رح تأذوا صحة العظم والمناعة. ونقص الفيتامين دي معقولة كمان هيأثر على نسبة الحرق بالجسم، ولهيك معقولة تعلو بالوزن، وكمان معقولة يسبب مشاكل كتير بعد مثل ترقق العظم وحتى الاكتئاب. طيب كيف فينا نتأكد؟ ببساطة فحص دم. ننتقل لأهم المصادر الغذائية بالفيتامين دي: كوب من الفطر، البيض، الأسماك الدهنية مثل السردين والسالمون، وحتى الحليب المدعوم بالفيتامين دي. بالآخر الفيتامين دي مش قصة أكل وبس، هو مزيج بين التعرض للشمس تقريبا من 10 ل 20 دقيقة يوميا ممكن يساعد الجسم يصنع فيتامين دي بشكل طبيعي، والنظام الغذائي، وإذا لزم الأمر زيارة حكيم بحال الاحتياج لمكملات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

حوار حر المحامي لويس أبو شرف ضيف حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة ظهرا. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار. الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

تحلق المسيرات الإسرائيلية على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي الجنوب نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من محور حداثة باتجاه تبنين. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله، وبحسب الإذاعة الإسرائيلية حدد نتنياهو المناطق التجريبية بأنها منطقة صغيرة شمال الليطاني وأخرى شمال الحزام الأمني، وهي لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى فيه الجيش الإسرائيلي. في المملكة المتحدة بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل على مدى 3 أيام في تقدم المحرز نحو وقف مستدام لإطلاق النار واستعداد المملكة المتحدة لدعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وخلال لقاءاته اجتمع العماد هيكل بنظرائه من بينهم رئيس الأركان البريطاني ريتشارد نايتن، والتقى أيضا وزير شؤون الشرق الأوسط هامش فالكنر ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول. اعتبرت الخارجية البريطانية الإيرانية أن هجوم الجيش الإسرائيلي على لبنان جاء بالتنسيق مع واشنطن، وهو أيضا انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم. إلى ذلك حذرت إيران الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج من السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات عليها. وعن الغارات الأمريكية أمس قالت إيران إنها استهدفت مواقع عدة على الساحل الجنوبي في انتهاك لمذكرة إنهاء الحرب، وأشارت إلى أن ضرباتها الدفاعية على أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية تستند لحقها بالدفاع عن النفس. أخيرا، تستعد الولايات المتحدة لموجة حر شديدة قد تضرب مناطق واسعة شرق ووسط البلاد الأسبوع المقبل في ظاهرة تعرف بالقبة الحرارية. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,281,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,300,000 ليرة، المازوت 1,900,000 ليرة، أما الغاز ف 1,174,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: الاثنين الحر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة.
1: جديد توني كيوين، أنت مليون.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: OMG عم نحكي طب، عم نحكي تحديدا فحص طبي. مش كتار بيعملوه لأنه دقيق، هو تخطيط لكهرباء بالعضلات. هيك عم نحكي من دون ما نقول عبارات طبية صعبة، لأنه فحص طبي يستخدم لقياس النشاط الكهربائي بالعضلات. إذا بدنا نكون كتير دقيقين، يعني لما بتشتغل العضلة تعمل إشارات كهربائية صغيرة، وساعتها OMG بيسجل هالإشارات بوضع مثل آلة على الجلد، أو حتى ممكن ينشك بإبرة حتى يعرف قديش العضل عم يشتغل كهربائياً إيه أو لا. مثل مثلاً الأشخاص يلي عندهم أوجاع بالعضلات أو ضعف بالعضلات أو حتى تنميل. يعني OMG كتير مهم لحتى يعرف الواحد قوة وسلامة الاتصال بين العصب والعضل.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: جديد جو أشقر عيبولو.

0: طب عيبوا لو
1: عيبوا لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.

0: كان مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: رح نحكي عن واحد من أكثر النواقص انتشاراً عالمياً، ومع هيك كتير ناس ما بيعطوا أهمية، النقص بالفيتامين دي. ليش؟ لأنه أغلب الوقت منكون بقلب البيت بالمكتب أو ما عم نتعرض للشمس لوقت كافي. الفيتامين دي مش بس فيتامين للعظم، هو فعلياً بيلعب دور بالمناعة، بالعضل، بالجهاز الهضمي وحتى بتنظيم المزاج. لهيك لما ينقص الأعراض ما بتكون دايماً واضحة، بس بتكون مزعجة، لأن النقص بالفيتامين دي بيأثر على المزاج والصحة الذهنية وعلى الطاقة وعلى النوم، فبتحسوا حالكم تعبانين ونعسانين في النهار. بيأثر كمان على توازن الفوسفات والكالسيوم بالجسم، وبالتالي رح تأذوا صحة العظم والمناعة. ونقص الفيتامين دي معقولة كمان هيأثر على نسبة الحرق بالجسم، ولهيك معقولة تعلو بالوزن، وكمان معقولة يسبب مشاكل كتير بعد مثل ترقق العظم وحتى الاكتئاب. طيب كيف فينا نتأكد؟ ببساطة فحص دم. ننتقل لأهم المصادر الغذائية بالفيتامين دي: كوب من الفطر، البيض، الأسماك الدهنية مثل السردين والسالمون، وحتى الحليب المدعوم بالفيتامين دي. بالآخر الفيتامين دي مش قصة أكل وبس، هو مزيج بين التعرض للشمس تقريباً من 10 إلى 20 دقيقة يومياً، ممكن يساعد الجسم يصنع فيتامين دي بشكل طبيعي، والنظام الغذائي، وإذا لزم الأمر زيارة حكيم بحال الاحتياج لمكملات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أريال 4 كيلو ب9 دولار و40 سنت، رولو تواليت فاين 32 رول ب3 دولار و80 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار 12 إلى الربع من لبنان الحر.

رأى مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل خطوة مهمة نحو استعادة لبنان لسيادته على أراضيه. أضاف: عانى اللبنانيون لعقود من تداعيات الصراعات الغير على أرضهم ودفعوا ثمنا باهظا. من ناحيته أكد وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أهمية البناء على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وصولا لانسحابها الكامل من الجنوب. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قال عبر إكس: تكمن أهمية الاتفاق في أنه يكرس ما طلبنا به منذ سنوات، لا خدمة لأي طرف بل خدمة للبنان، إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واعتراف إسرائيل رسميا بعدم وجود أي أطماع أو مطالب في لبنان. أضاف: لقد أثبتت الدولة اللبنانية عندما تفاوضت باسم لبنان ومن موقع الشرعية أنها قادرة على تحقيق مصلحة اللبنانيين. سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد الحاج استنابة قضائية إلى كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لواندوس، ومديرية الاستخبارات في الجيش، كلفهم بموجبها اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وإعاقة تحركات المواطنين ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام. وطلب الحاج إليهم العمل على تحديد هوية المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم. ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية على محيط كفر تبنيت. لفت الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى أن صواريخ فلامينكو الأوكرانية أصابت مصنعا لإنتاج الأسلحة في منطقة فولغوغراد الروسية. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

وأطيب تحية صيفية بامتياز ب 27 حزيران 2026. الله معكم مطرح ما أنتوا رايحين، ترافقكم البركة ويرافقكم الخير. طوني صفير وأنا رح مرافقكم تقريبا لغاية الساعة 2 إلى 3. مجموعة من الأغاني، تعليقات أول على آخر على حصاد الأسبوع وشو مرق معنا خلال هالأسبوع، شي بيحرز ينحكى عنه. شهر قلب يسوع آخر محطة بتجمعنا سوا، رح نضل نصلي يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك، هالقلب الطاهر الحنون الطيب. لبنان اهلا اهلا باللي جايين من برا وغيروا رايهم، قالوا ما رح نجي واجوا. اهلا بكل العالم، امنيتنا وصلاتنا تكون صيفيه منيحه رغم انه اغلبيه القصص انلغت، بس ربنا عظيم ما بيترك هالبلد ونحن رح نضل نتمنى ورح نضل نصلي. هلا بسمعكم اهلا بهالطله، برجع احكي عن موسم البحر وموسم الصيف، وديروا بالكم. أهلا بعيونكم.

يوم السبت وأغلبية العالم على البحر أو رايحة على الجبل، مطرح ما أنتوا ترافقكن السلامة، بدي أحكي شغلي عن البحر. ديروا بالكن عولادكن ما توسقوا بحدا، مع احترامي وتحياتي لكل الشباب يلي بيشتغلوا على البحر وبيديروا بالهن على سلامة الأطفال على الشواطئ أو حول المسابح. بس ما بتعرفوا بغفلة عين هيك شو بيصير، خاصة الألعاب المائية. هالأسبوع بالسعودية كتير أثر فيي هالخبر، في لعبة مائية شاب نازل منها عم يلعب مبسوط وعم بيصرخ ويعمل لك أصوات إنه هو بقمة السعادة، بيوقع وبيعمل نزيف بالدماغ. اللي حاب يقوله اليوم أنا تنبلش بالتفاؤل بالإيجابية إنه موسم بحر وفرح، بس هيك لفتة صغيرة إنه الأولاد اللي بيكونوا على الشط، الأولاد اللي بيكونوا حول المسبح، خلوا عينكن عليهم شوي على التليفون، إيه مش كتير. شو عامل فينا هالموبايل؟ خطفنا من كل شيء. يعني نحن علينا أن نلفت الانتباه، ما في لزوم مني إلكن هودي ولادكن، حتى المسؤولية بتكبر أكتر وأكتر إذا غفلت عيننا ولنوا لحظات. تمنينا موسم مبارك تنطلع شوي على الضيعة، على مواسم الخير بهالبلد، بلد الخير. تعرفوا نحن وصغار كنا ما نسمع بالكيلو، صندوقة كرز مثلا، شو حلو شكلها، كيلو الكرز ما بيشهي، صندوقة كرز. أنا بس شوف الكرز وموسم الكرز بقول خي ما أحليك يا لبنان وما أحليك يا هالصيفية. كل التحيات لكل أهالينا بهالضياع، ضيعنا اللي تقريبا منحسها بالشتوية وبالربيع وبالخريف فارغة، شوي بالصيف بتعمر بانتظار الأمل الكبير إنه تعمر أكتر وأكتر وشباب لبنان يرجعوا يطلعوا أكتر عالضيعة. ما بتحلى إلا بوجودك.

الآخر نحنا ما منقول نيالن، بس هالمرة رح منقول نيال الدول يلي كانت مشي أقل من عادي وصارت مدن عالمية مليانة فخامة وتطور ورقي. أكثر دول بالعالم ومدن كانوا لشيء تقريبا، يعني بدائيين لدرجه

بلش منقول أي دول. تايوان سنة 1950 كانت جزيرة زراعية فقيرة كتير، لا فيها صناعة ولا فيها تقنية ولا بنى تحتية. اليوم 90% من أذكى رقائق الإلكترونية بالعالم هي بالتايوان. تاني دولة قطر. قطر مش رح نرجع كتير لورا من عمري. عام 1970 كان متوسط دخل الفرد أقل من 300 دولار. معظم السكان بقطر ما كان عندهم كهرباء ولا مي نقية، مي شرب يعني. اليوم قطر دخل الفرد قديش قلنا بال 1970 300 دولار، هلأ دخل الفرد 85 ألف دولار.

معك حق توني، عكسنا تمام. قبل 75 وين كنا نحنا؟ ليك وين صرنا؟ يوم قطر تنعد من أغنى دول العالم. منروح على الدولة الثالثة، شنغهاي الصين. سنة 1980 كانت مدينة صناعية فقيرة، أطلقوا عليها بالغرب لقب مصنع العالم الرخيص، so cheap. بيقولوا لك هي شغل الصين بلاس شنغهاي. اليوم والصور على الانترنت إذا بتعملوا ريسيرش بتشوفوا أغلى ناطحات سحاب بتتجاوز نيويورك وطوكيو، هي ناطحات السحاب بشنغهاي الصين. الواحد بيتطور توني، أوكي، خلقنا بالحرب، كبرنا بالحرب، وبعدنا ناطرين الفرج. ما عم بحكي التشاؤم، عم بحكي عن دول العالم، عم بحكي على العالم. تقول عقبال العايزين، عقبال هالبلد. يا الله شو بحلم لبنان يكون هيك الدخل الفردي بميات القلوف، العز، البنا، بيلبق لنا أحلى عالم اللبنانية. تنروح على كوريا الجنوبية. سنة 1950 كانت أفقر من غانا، وكانت كوريا الجنوبية أفقر من بنغلاديش، دمرتها الحرب الكورية. اليوم هي يلي بتصنع أهم مصانع وسيارات بالعالم، عم تتحدى اليابان، بعملهم دعاية سامسونج وهيونداي. في كتير بس أكيد مش رح نكفي، بس تقول وين صارت كوريا الجنوبية من 1950 لليوم. سنغافورة 1965 طردتها ماليزيا لأنه بلا موارد طبيعية، لا عندهم نفط، لا عندهم مي، ولا عندهم أرض زراعية. اليوم أغلى دخل الفرد بالسنة بالعالم هو ابن سنغافورة، أغنى من أمريكا أو أغنى من ألمانيا، وأفخم مطار بالعالم. تنوصل لعن جارتنا دبي. في صور قدامي هلأ لدبي من سنة 1960 كانوا يسموها ضيعة صيد صغيرة بلا كهرباء. معظم سكان دبي سنة 1960 عايشين على صيد السمك. اليوم دبي أكتر مدينة عم بيزوروها السواح بالعالم. صرنا متشوف وبرستيج إذا بتقول عايش بي دبي. عالبرين حول هيدا حلمنا. كل اللي قلناه عن هالخمس دول اللي كانوا ماشي كانوا أقل من عادي وفقر وتعتير. الدنيا بتتطور، الإنسان بيتطور. نحن مبارح منقول ما بدي ضل مثل ما كنت مبارح، بدي أتقدم بكرة. العمر سريع، الوقت سريع، السنة ورا الباب. يا رب اللي جاي على لبنان يكون فيه شوية حضارة، لا أكتر من شوية تطور. ناطرين الفرج، الله بيدبر.

شاء الله يزبط هالطقس مزبوط ونصيف السنة. ما بعرف كأنه بدنا إياها بدينا وتعرفوا الباقي. تنين الماضي سموه كانون السابع لما شتت بالقليعات والضباب وهيك. أنا حطيت غنية رجعت الشتوية. كيف ما كانت ضيعنا حلوة. أكتر خبرية لفتتني هالأسبوع كتبت لها ما قدرت ما أكتب لها. هالطفلة اللي كبوها بي كيس الزبالة كتبت لها لهالبنوت يلي ماتت ماتت لقيوها بالزبالة. يعني تكينوا لقيوها افكن إلا كذا ساعة محطوطة. ما أنت بس تروح تكب كيس الزبالة ما بتنتبه على النفايات وشو فيه. تسمع حدا صوت خافت بالكاد عم تبكي بنوت صغيرة بين كيس الزبالة وكيس الموت. ما قدرت ما أتأمل عيون هالملاك. قلت لهم لهالناس بصورتها تطلعوا معي عم تطلع صوب السما. ايه بالسما هونيك المطرح الوحيد بهالدنيا اللي فيه عدل ودفى وحب. هالبنت الصغيرة خلقت من مرة خلفتها أكيد وسكنت بطن أم. سألت عنك يا هالأم ولك وينك كيف قدرتي شو ما كان السبب. هلا أكيد أنت رح تكوني مخبية وراء أساوة الجهل والفقر والظروف والقدر. إن إحنا ما لازم نحاكم ولا أنا دوري إني حاكم. الله شايفك وربنا يصطفل فيك. بس بحب أقول لهالأم أم البنوت اللي ماتت بطرابلس اللي أيوة بكيس الزبالة هالكيس الأزرق شو استفزني. بدي قلك يا هالأم بتسلم عليكي صبية عم يتخزق جسمها من قبر العلاج ومعارك الحمل. عم تجرب مش عم تزبط. سلم عليكي بركي ربنا بيرزقها شي ولد وبعدها ناطرة. مثل ما قالت نحنا ما منحكم ولا منعطي رأينا حتى. بس ما بعرف ليش هالبنوت عملت فيي هيك. أثرت فيي كتير. في ناس بتقتل حالها على ولد في ناس بتكب البنوت.

0: ولا بنت.
1: غمزة على الهوى، عهوى الأخبار بهالأيام، عهوى رجال الدين. أبونا اللي عم بيدافع كتير عن السلاح، بدي أقول لك شغلي يا أبونا، مع احترامي لكل رجال الدين واحترامي هودي وجه يسوع، اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم. يا أبونا روح قديس، جمع هالناس، خلينا نصلي، نترك السياسة إلى أربابة، ما ضل حدا لما فتح الحرب عليك. هذه وعظة الأحد، حكوا عن عمل الخير، وإذا ما بيكون في حكي بيكون فعل، بيكون أحسن وأحسن. روحوا زوروا المعترين، المرضى، الفقراء، المساكين، ولو سمحت فينا نترك السياسة على جنب، لأنه لا فهمت عليك ولا حدا فهم ولا حدا راضي على اللي قلته. ما بعرف ليش بيصروا بعض رجال الدين أنهم يكونوا ملمين بالأراء والتحاليل السياسية. روحوا لموا الصينية، يلا أحد مبارك عبكرة، إن شاء الله يكون سمع مني.

الأخير نحن بزمن السوشيال ميديا أقوى من الأعلام، بيكملوا بعضهم بس إيه قوي، يعني ببوست فيك تطلع شخص، فيك تنزله، فيك تأذيه كمان. اليوم أمال ماهر بتغني كتير حلو، بتغني لأم كلثوم، صوتها كتير كتير حلو، كان عندها حفلة بباريس. أصروا الجيوش الإلكترونية إنه يقولوا إنه غنت للكراسي، ما إجا حدا على الحفلة. طلعت بستوريات وفرجتنا إنه لا، إجا ناس وغنت أجمل أغاني أم كلثوم، في ألف ليلة وليلة، سيرة الحب، بعيد عنك، أنساك، أغاني بتاخد العقل وتفاعل مع الجمهور، وكان في ناس بالصالة. بس ثلاث أرباع العالم بتعرفوا نحن دغري بنعمل شير، بنعمل مشاركة، ما بدنا نتسرع وننزل على صفحاتنا حيلا شيء، خاصة الأذى. ما بعرف ليش هالزمن ترند إنه شو فيه بيأذي منلحق الموضة. زمن الحقد والغيرة، زمن الأسى. بس معنا كلمة حلوة من أولى، معنا كلمة بتأذي نمرق عليها، ما في لزوم نشهر، بس للأسف هيدا الزمن صاير هيك. وين في مغنى وفرح وأجواء بتفرفح القلب؟ خلينا نشوف القصص الحلوة بكل مطرح، مش أحلى ما نضوعها القصص البشعة.

0: الكوارث السياسية للكوارث الطبيعية، مروراً بإحاطة لحريق الدكواني، مع الدفاع المدني والخبيرة البيئية الدكتورة فيفي كلب. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد الصيفي.
1: في بزنس هاب هذا الأسبوع، الذكاء الاصطناعي بين النهاية والبداية، الخوف من الخسارة والفرصة الذهبية. في حلقتنا هذا الأسبوع نكشف الأسرار ونرسم خريطة طريق المستقبل لتصبح أنت القائد في العصر الجديد، مع الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي الأستاذ وسيم غضبان. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهراً. إعداد وتقديم هدى عيد.

اللي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام ب 4 دولار و 40 سنت، 15 بيضة ب 1.40 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

توغلت القوات الإسرائيلية باتجاه أطراف كفر شوبة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. في ضوء اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، أعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمها المواقف التي يتخذها رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة، وأكد استعداد الإمارات لمساعدة لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها. كلام الرئيس الإماراتي جاء خلال اتصاله بالرئيس عون الذي شكره على الدعم، مقدرا ما تقدمه الإمارات للبنان وشعبه في المجالات كافة. أكد وزير الطاقة والمياه جو صدي أن الدولة وحدها من يفاوض باسم لبنان وشعبه، وأن كل من هو موجود على الأراضي اللبنانية مجبر حكما للالتزام بقرارات الدولة، مشددا على دعم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وخلال جولة تفقدية برفقة النائبين غادة أيوب وسعيد الأسمر، تابع الوزير الصدي مشروع الطاقة المتجددة الممول من الملك الدولي في معمل بولس أرأش لإنتاج الطاقة الكهرومائية في تيلي التابع لمصلحة نهر الليطاني. ولاحقا انتقل والوفد المرافق إلى اتحاد بلديات منطقة جزين، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد بسام رومانوس والأعضاء الذين استمع الصدي إلى حاجاتهم، واعدا بالعودة إلى جزين في الخريف لإطلاعهم على تطور الأعمال. استهل وزير المالية ياسين جابر جولته الجنوبية من مدينة صور، والتقى نواب المنطقة، ويتابع في خلال الزيارة عملية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات للمتضررين والنازحين. بعد الهجوم الإيراني على أراضيها، أكدت البحرين أنها تحتفظ بحق الدفاع، داعية مجلس الأمن إلى تنفيذ قراراته ومحاسبة إيران على اعتداءاتها. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
2: البنزين 95 أوكتان 2,281,000، البنزين 98 أوكتان 2,300,000، المازوت 1,900,000، والغاز 1,174,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

حياتنا الطيبة لكل اللي بعدهم معنا وعم يسمعوا إذاعة لبنان الحر. عم يضطروا يحطوا على باب الكنايس إنه كيف لازم يكون اللبس. لك ولو نحن ناطرين تيحطوا لنا إنه لازم الحشمة تكون قبل ما فوت على الكنيسة، خاصة لأنه فعليا بلش موسم الصيف، حاطين إنه بدون كمام، اللباس المكشوف، الشابو، اللبس القصير، الميني جوب، استعمال التليفون، الصوت العالي. ولو هو بدهم مين يعلمنا عليهم؟ احترام بيت الله هو احترامنا لحالنا، تربية شغلة. تربية شغلة. هالأسبوع لفتني هالخبر، شي بنت تتنمر على رفيقتها لأنه عندها كانسر وراحوا شعراتها. صارت تضحك عليها وتقول لها أنت بلا شعر، ما عندك شعر، راحوا شعراتك. وصلوا الخبر الإدارة للأهل. البي قال لها بنته وفسر لها أنه هيدا من الله وهيدا قدر، ما منتنمر، خلي كلمتك حلوة. ما سمعت الكلمة ضلت تتنمر. تعرفوا شو عمل بس رجعت على البيت ورجعت اجت الشكوى من المدرسة مرة تانية؟ حلق لها شعراتها، قال لها تتعلمي وتتربي، ممنوع نتنمر على الآخر، كل إنسان عنده ظروفه بهالحياة. أخذت من الخبرية، عمل الخبرية، تربية حلوة. وإلا ما أولادنا ياخدوا زبطة القصص لما بيكبروا، والأهل حلوين، ومثل ما بتربي بكرة بتلاقي، بتلاقي الخير والتهذيب والأخلاق.

أول عآخر بيبقى سلطان الطرب جورج والصوف. آخر حفلة كان في لقاء مع الصحفيين، سألوا لسلطان الطرب رغم الوضع الصحي بتسافر وبتروح، شو بعد بدك؟ قال لهم لآخر نفس بدي ضل تأحصل على كل محبة الناس، هي اللي مقويتني. مش معقول أنا من حظي الحلو بهالحياة أني رفقت أبو وديع بحفلات كتيرة من أيام العز لليوم، وبعده بعزه رغم كل ظروفه الصحية. ما بيعود فيك تنزل على المسرح قدم سلطان الطرب، ما بيعود في مجال قد ما محبوب وقد ما العالم بتحبه. وتاريخه والصور من أيام الصحافة المكتوبة لأيام جورج إبراهيم الخوري يلي هو لقبه بسلطان الطرب لليوم بزمن السوشيال ميديا وأجيال أجيال، بعدك بتحس أنه قوي بإحساسه بصدقه بأغانيه. أغاني أبو وديع ما معقول قديش الناس بحبوها. إن غنى لعبد الحليم أو لأم كلثوم أو غنى أغنياته، كل غنية بتولع المسرح أكتر وأكتر. من أول على آخر كل الحب لسلطان الطرب أبو وديع.

0: علينا.
1: وأخيرا خلصت المدرسة. إنه نحن بلبنان منعرف الموسم بالصيف مقبول. اف الوزيرة ما خلصنا بقى التاريخ والجغرافيا وهالمواد كلها، لا معلق ولا مطلق مصير هالطلاب. خلينا بالقصص الحلوة. بحفلة آخر السنة لفتني كتير السنة قصة هالصغار يلي علموهم مقاطع من مسرحيات رحبانية وقصة زجل. بمدرسة غنوا ديو بين نصر شمس الدين كانت على هاك العريشة تتكي وفيروز. شو طيبين هالصغار وشو صوتهم حلو، غنوها بإتقان وبلفظ بياخد العقل. هيك حلوة المدارس ما تحرق مراحل البراءة. بدنا نروق. يعني أنا كتبت بين تفه وعيب ولو، منيح اللي كبار الفنانين فلوا من هالدنيا. وين كنا وين صرنا؟ فرفحوا لي قلبي بعد المدارس إنه عم بيرجعوا الأصالة للطلاب. يا جماعة الغنية بتحفر، والغنية أصالة، والأجيال اللي بتربى على غنية راقية وحلوة نفوسها بتتهذب. لا، في أغاني ما بتنسمع، مش مقبول. في أغاني لو عمرها أكثر من 50 سنة بتفوت على القلب، لأنها بكل بساطة

موسم أعراس لك الله يهني الكل عقبال العايزين عقبالك توني بينقهر مني بس قل له هالكلمة ما بتعرف ربنا شو كتب لك نصيب هلأ بيخلص العرس ويبلشوا التليفونات والواتسابات شفتي أم العروس شفتي فستانة أم العريس شفتي الأكل كيف هاي ما بيتاكل وفي العكس كمان بيقولوا قصص حلوة بس شو ما عملت ما بتخلص من كلام الناس نيالي اللي عقله كبير بيرضى هيك يعمل عرس على الهدى على الخفيف الناس نحن خاصة بلبنان بنعمل ثروة ندفعها كرمال نعمل عرس كبير وعلى طول في ناس مش راضية بيبقى في عرس بيطير العقل تسمع حكي ونقد بتقول يا عمي معقول إلن عيني ينتقدوا كيلو لا بتقلك ورق العريش ما كان طيب إيه لأنه هي أم العروس قبل بليلة قعدت تلف ورق العريش والسنبوسك كانوا محطبين الله لا يعلقنا بلسانات الناس ونحن شعب رصين لا منحب ننتقد ولا منحب نتشاوف ولا منحب نحكي الرصانة من شيمنا كانت أما اليوم خلينا بالغنية بدون تعليق

ما يكتبه الزملاء، بس قال لي ما تقولي اسمي بأمرك. قال لي بدي أعطي نصيحة للإعلاميين ولكل الناس، قعدوا مع ناس بيحكوا عن الأحلام وعن التطور رغم كل الظروف، رافقوا الناس اللي بيحكوا عن المستقبل عن الأفكار، إنما المجالس يلي ما بتدور بأحاديثة إلا حول حياة الآخرين، شو اشتروا وين سافروا شو عندهم، هودي الناس فلوا من هالمحيط أحسن لكم. البيئة التي تجلس فيها تؤثر في طريقة تفكيرك أكثر مما تتخيل، فأما أن تغادر المكان بأفكار أكبر أو تغادره بأحكام أكثر، اختري الجلسات التي توسع عقلك لا تلك التي تستهلك وقتك. كثير حبيت هالنصيحة. الناس اللي بتقعد معهم بيحكوا عن الأحلام والأفكار والشغل والتطور رغم كل الظروف بيعطوك أمل بيعطوك فرح، إنما هيدا جئجو الحكي والقال والقيل والأمور السلبية بتخليك تترك المطرح وأنت معبى أمور سلبية، وإذا كان العكس بيكون أحلى، بتترك المطرح وأنت مليان أفكار إيجابية.

الجاي 5 تموز بجبيل في يوم الدبكة اللبنانية. ايش بحب الدبكة اصلا بتراثنا اللبناني، ما في احلى من الدبكة. هي ما فيك تدبك لوحدك، بدك على اليمين وعلى الشمال تمسك ايد حدا، يعني المحبة، يعني التضامن والالفة. بقلعة بيبلوس لكل اللي بيحبوا الدبكة، يلا روحوا فرحوا، ما في احلى من الفرح. بعد بدي اعطي موعد بسبعة تموز بدير الصليب، جوء الذخائر طباوي ابونا يعقوب، هي رح تكون البطلة بإدارة الأستاذ إلي خياط في مسرحية رح يقدموها عائلة دير الصليب. جوءة الزخائر اسمها فوضى، اللي بيقدر يشجع يروح 7 تموز الساعة 7 بدير الصليب. شو بحب شجعهم، شو بحب احكي عنهم، هودي الناس اللي عندهم اضطرابات نفسية بحاجة لقلنا. قالوا لي ليش هالقد بتحكي عن دير الصليب؟ قلت لهم عم أمن آخرتي. ما بتعرف، ما حدا بيعرف شو معركتك مع الحياة. لهالسبب قد ما فينا نحن ونحب هالأشخاص نحن الرابحين.

0: ولا عشان
1: أول عآخر خبرية حلوة، حلوة لأنها صادقة. ما بعرف إذا الصدق صاير حلو بهالأيام، بأيام الكذب والتمثيل. عملوا حفلة بالشركة، سهرة عشاء للموظفين. بحفل العشاء بيقوم المدير بيخبر نكتة، كل الموظفين ها ها ويضحكوا إلا شخص. سألوا المدير، قال له دخلك ليش ضحكت؟ قال له شوف يا حضرة المدير، أنا قدمت استقالتي، ما بقى في لزوم للمجاملة والكذب. حلو يا حبيت، شعر الواحد يكون على طبيعته وعلى حقيقته. اتركوا الناس السيئة تعرف إنه هي منا منيحة.

وبعدنا منتساءل أول عآخر كيف مناكل ببعض المطاعم. حضرت ريبورتاج عن الدجاج. دجاج زغطورة لك الفروش صغير بيعملوا له قبر ونفخ صار الفخد اسم الله اسم الله هالفخاد. هيك بيعمل مسؤول بأحدى المطاعم في مطعم جمعة الماضي عن جد شي بيقرف بلا سيرته دخيلك. بس القصة قصة ثقة حقفل على الموضوع ما رح أحكي كتير عنه. لو بدك تدفع زيادة عم تشتري نظافة عم تاكل نظافة نظافة شغلي عصيرة المصاري لك الجملة شو حلوة. المال ليس مجرد ورق، المال كرامة راحة خيارات وعلاج لوجع لا يراه أحد. لا تدع أحدا يقنعك أن المال غير مهم، فالفقير يعرف كم مرة انكسر بصمت بسبب فاتورة أو حلم أو احتياج. ابدأ ببناء نفسك ماليا، العالم لا يرحم الفقير. مع أنه دايما بقول كل شيء بينشرى بالمال منه غني، في كتير قصص بالدنيا أحلى من المصاري. أخلاق أحلى، الصحة أحلى، المعاملة النفسية أحلى. بس كل اللي قلته بهالكلام يلي هو لمحمد الجراد صح 100%. ناس ما بيحترموا الضعيف ولا الفقير. والدليل إذا بعض الناس زحناهن عن سياراتهم ومصرياتهم ما بيسووا شي. بعد عندي خبرية واحدة قبل ما أختم. شو هالكذبة الكبيرة لمرض التوحد؟ قال في علاج بإبرة حقها 20,000 دولار. حكيف بتاجروا بوجع الناس طلعت فيك. ومين المروج بإحدى الولايات الأمريكية وزير الصحة هلأ هو بالحبس إنه هالولد اللي عنده توحد وأهله مقهورين تيشفى بيعملوا له الإبرة ب20,000 دولار وهي إبرة كذابة. تحية للصادقين للناس الطيبين بكل الدنيا وخاصة بلبنان. خلص وقتنا. غنية ترابية على ذوق توني صفير. بكرة نتلاقى 12 مع أغاني حلوة. الله معك.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موتزاريلا بلان سوليي لقيه بدولار و90 سنت، مرتديلا عزيتون لقيه ب95 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. غدات الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل مواقف داعمة ودعوات لعدم الرضوخ للترهيب. رئيس الإمارات يؤكد لعون الاستعداد للمساعدة، ومصر وألمانيا ترحبان. إعلام إسرائيلي الجيش سيسحب جزءا من ألويته من الجنوب، ونتنياهو الانسحاب لن يتم إلا بعد نزع سلاح الحزب. هيكل بحث في بريطانيا دعم الجيش ووضع الجنوب. الصدي من جزين، الدولة وحدها من يفاوض باسم لبنان. استنابة من النائب العام التمييزي إلى الأجهزة الأمنية، امنعوا أعمال الشغب. إيران تحذر دول الخليج غدا خرق وقف النار في هرمز.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وجمانة صغيب مراد. غدا تحدث توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والذي هو بداية استعادة لسيادة لبنان وتمهيد الطريق لسلام دائم، يبقى الترقب سيد الموقف لمدى الالتزام بتنفيذه على الأرض، خصوصا لجهة المنطقتين التجريبيتين اللتين سيدخل إليهما الجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي، وتكونان منزوعتين من سلاح حزب الله، علما أن الحزب حاول العرقلة في الشارع وشن والمفتي أحمد قبلان هجوما على رئيس الجمهورية والحكومة، مدعيا أن الرئيس عون سلم مفاتيح السيادة لواشنطن وتل أبيب، في مقابل مواقف عربية ومحلية ودولية داعمة ومرحبة بالاتفاق الإطار، مع الإشارة إلى أن واشنطن ستخصص موارد كبيرة منها 100 مليون دولار مساعدة إنسانية فورية للبنان. في أي حال، المطلوب اليوم إرادة سياسية لا ترضخ لأي ترهيب أو وعيد أو ابتزاز لمحاولة فرض الوصاية الإيرانية وتعطيل مسار مشروع الدولة.
2: إذن في ضوء اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، أعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمها المواقف التي يتخذها رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة، وأكد استعداد الإمارات لمساعدة لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها. كلام الرئيس الإماراتي جاء خلال اتصاله بالرئيس عون الذي شكره على الدعم، مقدرا ما تقدمه الإمارات للبنان وشعبه في المجالات كافة.
1: بدوره رأى مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش أن الاتفاق الإطاري خطوة مهمة نحو استعادة لبنان سيادته على أرضه، وقال عن اللبنانيون لعقود من تداعيات صراعات الغير على أراضيهم ودفعوا ثمنا باهظا.
2: من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أهمية البناء على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وصولا لانسحابها الكامل من الجنوب.
1: وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الذي رحب بالتوقيع في واشنطن اعتبر أن الاتفاق يعزز أمن الدولتين ويفتح فرصة لحل صراع استمر لعقود، وفيما أكد دعم ألمانيا تنفيذ الاتفاق شدد على أن احتكار الدولة اللبنانية استخدام القوة أمر حاسم.
2: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قال عبر أكس: تكمن أهمية الاتفاق في أنه يكرس ما طالبنا به منذ سنوات، لا خدمة لأي طرف بل خدمة للبنان ودولته، إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واعتراف إسرائيل رسميا بعدم وجود أي أطماع أو مطالب في لبنان واستعادة السيادة وسلطة الدولة وحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية وحدها. أضاف الجميل: لقد أثبتت الدولة اللبنانية عندما تفاوضت باسم لبنان ومن موقع الشرعية أنها على تحقيق مصلحة اللبنانيين.
1: وكتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم من جهته: من أهم ما ورد في اتفاق الإطار أن لا سبب لوجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية إلا السلاح غير الشرعي وحصرا سلاح حزب الله، وهذه نقطة قوية جدا لصالح لبنان، حيث تضحض كل نظريات المشاريع التوسعية الكبرى على حساب لبنان. أضاف: بالنهاية لبنان ينتصر على كل مشاريع النصب والكذب المتبادلة.
2: النائب أشرف ريفي أكد أنه بعد إعلان الاتفاق الإطار لم يعد مقبولا أن يبقى القرار اللبناني رهينة للمشروع الإيراني أو أن تستمر هيمنة حزب الله على الدولة ومؤسساتها، وقال لقد سقطت مقولة أن الدويلة تحمي لبنان، والتجربة أثبتت أن الدولة وحدها هي القادرة على حماية اللبنانيين. وختم ريفي: سقط مشروع الدويلة وبدأ مشروع الدولة، ولن توقف هذا المسار أي تهديدات أو محاولات ترهيب، لأنه ليس مشروع سلطة بل مشروع وطن يستعيد دولته وسيادته وقراره الحر. إنها لحظة التحقيق أو الحقيقة، فإما دولة سيدة حرة مستقلة وأما استمرار الارتهان والانهيار، ونحن اخترنا الدولة واخترنا لبنان أولا وأخيرا.
1: ومنذ بعض الوقت صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب مندوبتنا هنادي سمرة ما يلي: يا أهلي في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة، كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. هذا القول لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لعدم الوقوع في فخ الفتن واستغلالها لمصالح الآخرين.
2: وسط هذه الأجواء أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيقلص عديد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة. وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن العملية تندرج في إطار التبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان.
1: كما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن سحاب القوات الإسرائيلية من لبنان لا يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية حدد نتنياهو المناطق التجريبية بأنها منطقة صغيرة شمال الليطاني وأخرى شمال الحزام الأمني، وهي لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى فيه الجيش الإسرائيلي.
2: في المقابل اعتبرت الخارجية الإيرانية أن هجوم الجيش الإسرائيلي على لبنان جاء بالتنسيق مع واشنطن، وهو أيضا انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم.
1: في المملكة المتحدة بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل على مدى 3 أيام في تقدم المحرز نحو وقف مستدام لإطلاق النار واستعداد المملكة المتحدة لدعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وخلال لقاءاته اجتمع العماد هيكل بنظرائه من بينهم رئيس الأركان البريطاني، والتقى أيضا وزير شؤون الشرق الأوسط ومستشار الأمن القومي البريطاني.
2: ميدانيا سجلت غارة على مفترق مدينة فرح للملاهي في نبطي الفوأة، وتوغلت القوات الإسرائيلية باتجاه أطراف كفر شوبة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من محور حداثة باتجاه تبنين، وألقى قنبلة صوتية على محيط كفر تبنيت.
1: واليوم أفرجت القوات الإسرائيلية عن الأشخاص 6 المحتجزين لديها منذ يوم أمس عند أطراف بلدة عين عرب في قضاء مرجعيون، كما سجل تحليق مسير على مستوى منخفض فوق الجميجمي وقبريخة ومجد السلم وفوق الضاحية الجنوبية.
2: قضائيا سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد الحاج استنابة قضائية إلى كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي لواء رائد عبد الله، المدير العام للأمن العام لواء حسن شعير، المدير العام لأمن الدولة لواء إدغار لواندوس، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني. كلفهم بموجبها اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وإعاقة تحركات المواطنين ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام. وطلب الحاج إليهم العمل على تحديد هوية المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
1: تجمع العشائر العربية حذر من مغبة التعرض للسرايا الحكومية أو المساس بهيبة الدولة أو الإساءة إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء والرئيس نواف سلام، لأن ذلك يشكل مساسا بمؤسسات الدولة ورمزيتها ويفتح الباب أمام منزلقات لا تخدم إلا الفوضى والانقسام.
2: أكد وزير الطاقة والمياه جو صدي أن الدولة وحدها من يفاوض باسم لبنان وشعبه، وأن كل من هو موجود على الأراضي اللبنانية مجبر حكما للالتزام بقرارات الدولة.
3: كل الدعم أكيد بالنسبة للمفاوضات واتفاق مبارح لفخامة رئيس الجمهورية ولدولة رئيس مجلس الوزراء، دعم لمسار المفاوضات المباشرة. الدولة الوحيدة هي اللي تقدر تفاوض وكل مين موجود على الأراضي اللبنانية واللبناني مجبور حكما أنه يلتزم بقرارات الدولة.
1: الصادي وخلال جولة تفقدية برفقة النائبين غدا أيوب وسعيد الأسمر تابع مشروع الطاقة المتجددة الممول من البنك الدولي في معمل بولس أرقش لإنتاج الطاقة الكهرومائية في إقتالي التابع لمصلحة نهر الليطاني، وفي مقر اتحاد بلديات جزين بحضور رئيسه بسام رومانوس استمع الصادي إلى حاجات الرؤساء واعدا بالعودة إلى جزين في الخريف لإطلاعهم على تطور الأعمال.
3: المناقصة انطلقت يتلزم بروجكت انجينير يلي هو متى ما تلزم مبدئيا صوب شهر أيلول، هو بيشتغل على تحضير دفاتر الشروط لإعادة تأهيل المشروع كله سوا، مفروض ينتهي بأواخر 2029 تيرجعوا المعامل هدول الثلاثة كانوا جدد كله.
2: النائب غادة أيوب رأت أن المشروع المرتقب يشكل استثمارا حقيقيا في مستقبل المنطقة.
4: كثير مهم بهالظروف اللي من بعد الحرب انه يكون في وزير عم يهتم بشؤون منطقه جزين اللي صار لها زمان منسيه، وخصوصا بامور اللي بتتعلق بالطاقه والامور الحيويه للمنطقه. واكيد اليوم عم نشهد هلا هون على مشروع لتطوير هذا المعمل وتوسعه كل المداخل والمخارج اللي له، بهيدي الطريقه بنقدر نغطي مناطق اكثر بمنطقه جزين، وان شاء الله اليوم هيدي التجربه تكون عم تتعمم على كل الاراضي اللبنانيه، وان شاء الله بثلاث اشهر القادمين بنكون عم نشوف نفتتح المشاريع اللي وعد فيها.
1: بدوره أشاد النائب الأسمر بالوزير الصادي قائلا إن وزارة الطاقة عادت لتقوم بمهامها بعدما كان هناك ناسب سمن وناسب زيت.
5: أول وزير أو من الوزراء الإقلار اللي إجوا لحتى يشوفوا عن جد شو حاجات منطقة جزين، ومعالي الوزير جو صدي أخذ على عاتقه هذا الموضوع، عم بيتابع مع فريق عمل الوزارة مع مصلحة ليطاني مع كهرباء لبنان لحتى نشوف شو بينعمل لحتى من جزين بوابة جنوب نرجع نوسع هيدي المشاريع الحيوية لتوصل وتطال كل جنوب، جنوب الحزين والمدمر بهيدي الأيام، يرجع لكنف الدولة وترجع وزارة الطاقة تطلع فيه كما يجب، يرجعوا الناس عايشين بكرامتهم هون، ما يضطروا بين كل فترة والتانية يعيشوا بقلة مي ولا بقلة كهرباء لأنه في إدارة سيئة ولا في وزراء هم بغير محلات ولا هم بإقامة مشاريع ما بتوصل لنتيجة مع المواطن بينما بتوصل لنتيجة بغير محل.
2: استهل وزير المالية ياسين جابر جولته الجنوبية من مدينة صور والتقى نواب المنطقة، ويتابع في خلال الزيارة عملية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات للمتضررين والنازحين، وظهرا عقد جابر لقاء في منزل إمام النبطي.
1: محفوظ يرفض أي وجود عسكري أجنبي. شرب المخلوف.
6: تحت عنوان لم نواجه الوصاية الإيرانية لاستبدالها بوصاية أخرى أي عسكري أجنبي هو جيش احتلال، عقد رئيس حزب حركة التغيير المحامي لي محفوظ مؤتمرا صحفيا عرض خلاله آخر المستجدات السياسية وموقفه من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وخلال المؤتمر وجه تحية إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وإلى كل من ساهم في فتح هذا المسار.
7: اللي عم يعترض على الاتفاق يلي واضح أنه رايح باتجاه إنهاء الاحتلال في لبنان، واضح أنهم عم يعترضوا كمان على انسحاب الجيش الإسرائيلي، واضح أنهم عم يعترضوا على تسلم وانتشار وحدات الجيش اللبناني بالجنوب. أنتوا جماعة كشفتوا لا بدكم أرض ولا بدكم تحرير ولا بدكم جنوب ولا بدكم لبنان ولا بدكم إلا شغلة واحدة أنه يبقى سلاحكم. هذا السلاح يلي لا دافع عنكم ولا دافع عن الأرض، وتبين بأنه سلاحكم عم تقولوا لنا هو أهم من الناس وأهم من الجنوب وأهم من التحرير. برجع بقول بتكون تخففوا التباهي وبتكون توقعوا على حالكم من سكرة ونشوة الانتصار.
6: وفي ختام المؤتمر أكد محفوظ تمسكه بسيادة لبنان واستقلال قراره رافضا لأي وجود عسكري سوري وغير سوري. من الحزمية شرب المخلوف، لبنان الحر.
2: السلام مسار مستمر لبناء الدولة. جورج كرم.
8: في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز مفهوم الدولة، نظم لقاء الهوية والسيادة منطقة وطنيا بعنوان السلام حالة كيانية أم ثقافة واختبار في القصر البلدي ذو إمكاي لجمع شخصيات سياسية وفكرية وعسكرية لمناقشة مفهوم السلام في لبنان انطلاقا من أبعاده الوطنية والسيادية. الوزير السابق يوسف سلامة أكد في مداخلته أن السلام مع لبنان حاجة إسرائيلية بقدر ما هو حاجة لبنانية.
9: من هنا فإن حماية هذه الهوية يستوجب قيام دولة سيدة حرة مستقلة ملتزمة بالحياد الكامل الذي يلزمها بأن تكون في حالة سلام مع جيرانها ومحيطها والعالم. يصبح إنهاء النزاعات المفتوحة التي تستنزف الوطن جزءا من مشروع استعادة الدولة لا خروجا عليها.
8: نائب رئيس حزب الوطني الأحرار العميد الركن المتقاعد طوني أبو سمرة أكد من جهته أن حماية السلام بالانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء دولة قادرة عبر تطوير إطار دفاعي وطني متكامل يعزز جاهزية المؤسسات الشرعية.
10: لا يمكن لأي دولة أن تدعي السيادة إذا كانت غير قادرة على ضبط حدودها. وإذا بتطلع اليوم بالاتفاق المديون بارح بأمريكا بتلاقوا في عدة بنود، هذا صحيح إطار عام ولكن كمان في تفصيل مهم جدا الواحد يقرأ ويشوفه، وتشوف إنه إحدى هالنقاط هيدي بشكل أو بآخر منع وصول إمدادات خاصة مالية بيحكوا عنها للمكونات غير الحكومية بلبنان. ما بنقدر نعمل دولة وسيادة إذا مش مسكين الحدود.
8: الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي أبرز في مداخلاته الكلفة الاقتصادية الباهظة التي تكبدها لبنان نتيجة عقود من النزاعات وعدم الاستقرار.
11: تأثيرات غياب السلام داخل لبنان متعددة، شغلت نحو 6 عقود وانعكست سلبا على راحة اللبنانيين وخسائر متواصلة في حياتهم. غياب سلام دولة الرعاية والحقوق والخدمات، غياب سلام الوحدة الوطنية، الهدر المالي والاقتراض الرسمي، السياسات المالية والنقدية والضريبية والاقتصادية الخارجة عن القواعد والأصول، إفلاس القطاعين العام والخاص، وانهيار السيادة السياسية والمالية والاقتصادية.
8: واختتم اللقاء بحوار أدارته الزميلة الإعلامية إلديكو إليا من القصر البلدي في زو أمكاي الجورج كرم لبنان حر.

0: تأتي الأخبار الإقليمية وعقب الهجوم الأمريكي الأول على أراضيها منذ توقيع مذكرة التفاهم. قالت إيران إن مواقع عدة استهدفت على الساحل الجنوبي في انتهاك لمذكرة إنهاء الحرب، ولم تتأخر بالرد بالصواريخ إذ وجهت ضرباتها نحو الخليج، وحذرت الدول الخليجية من السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات، لافتة إلى أن ضرباتها الدفاعية على أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية تستند لحقها بالدفاع عن النفس.
1: في هذا الإطار قال مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي إن أمريكا انتهكت البند الأول من مذكرة التفاهم، وأعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن طهران ستتعامل بحزم مع أي انتهاك لتعليمات الشحن في مضيق هرمز.
0: البحرين وبعد الهجوم الإيراني على أراضيها أكدت أنها تحتفظ بحق الدفاع، داعية مجلس الأمن إلى تنفيذ قراراته ومحاسبة إيران على اعتداءاتها.
1: وفي المستجدات تبلغت الهيئة البحرية البريطانية باستهداف ناقلة اليوم في مضيق هرمز من دون وقوع إصابات. أما في العراق فاستهدفت طائرة مسيرة مفخخة معسكرا لجماعة معارضة كردية إيرانية شمال أربيل.
0: في أوكرانيا لفت الرئيس فولوديمير زيلنسكي إلى أن صواريخ فلامينغو الأوكرانية أصابت مصنعا لإنتاج الأسلحة في منطقة روسية. في المقابل أفاد إعلام أوكراني بأن غارات روسية تلحق أضرارا بمنشآت النفط في بولتافا وخاركيف.
1: تستعد الولايات المتحدة لموجة حر شديدة قد تضرب مناطق واسعة شرق ووسط البلاد الأسبوع المقبل في ظاهرة تعرف بالقبة الحرارية.
0: رياضيا، تأهل تاريخي لمصر في كأس العالم وفوز كبير لفرنسا وخروج السعودية. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
2: ضوء على المونديال. تأهلت مصر للدور 32 من كأس العالم للمرة الأولى بتاريخ مشاركاتها الأربعة بالنهائيات بعد ما تعادلت مع إيران 1-1 ضمن المجموعة السابعة لترفع رصيدها لخمس نقاط بالمركز الثاني وبفارق الأهداف عن بلجيكا المتصدرة واللي فازت على نيوزيلندا 5-1. وودعت السعودية المونديال على الرغم من تعادلها سلبا مع الرأس الأخضر اللي حققت بحضورها الأول بالعرس الكروي العالمي تأهل تاريخي للدور 32 من 3 تعادلات ومن دون أي فوز بالمجموعة الثامنة، وأنهى المنتخب السعودي مشاركته بنقطتين من تعادلين. وتصدرت إسبانيا هالمجموعة برصيد 7 نقاط بفوز صعب على المنتخب الأوروغواي بهدف وحيد سجله أليكس باينا، بينما ودع المنتخب الخاسر البطولة. وحقق المنتخب الفرنسي نتيجة كبيرة بتغلبه 4-1 على خصمه النرويجي، سجل منه عثمان ديمبيلي الفائز بالكرة الذهبية هاتريك بالشوط الأول ليحتل منتخب الديوك صدارة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة. بدورة ورغم الخسارة صعدت النرويج اللي غاب عن صفوف النجم إيرلينغ هالاند للدور 32. وبالمجموعة نفسها ومن بعد ما سحقت العراق 5-0 استفادت السنغال من فارق هدفين لصالحها لتضمن لها مقعد بالدور 32 كواحد من أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث رغم خسارتها قدام فرنسا والنرويج سابقا. اليوم نص ليل بتلعب إنجلترا مع بنما وكرواتيا مع غانا بالمجموعة 12، بينما بتلعب بكرة كولومبيا مع البرتغال والكونغو مع أوزبكستان الساعة 2:30 فجرا ضمن المجموعة 11، والجزائر مع النمسا والأرجنتين مع الأردن الساعة 5 صباحا ضمن المجموعة 10.
0: إلى الأحوال الجوية.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: تشهد الأيام اللي جاية ابتداء من بكرة ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتصير الحرارة فوق المعدلات الموسمية. طقس بكرة غائم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة بالفترة الصباحية.
0: في الختام إعادة للعناوين. ردات الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل مواقف داعمة ودعوات لعدم الرضوخ للترهيب. رئيس الإمارات يؤكد لعون الاستعداد للمساعدة ومصر وألمانيا ترحبان. إعلام إسرائيلي الجيش سيسحب جزءا من ألويته من الجنوب، ونتنياهو الانسحاب لن يتم إلا بعد نزع سلاح الحزب. هيكل بحث في بريطانيا دعم الجيش ووضع الجنوب. الصدي من جزين، الدولة وحدها من يفاوض باسم لبنان. استنابة من النائب العام التمييزي إلى الأجهزة الأمنية منعوا أعمال الشغب. إيران تحذر دول الخليج غدا خرق وقف النار في هرمز. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا جوزيف كريم.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

يعني فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اللبنانيين قائلا: أهلي في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة. أضاف: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وهو قول للإمام علي بن أبي طالب يدعو لعدم الوقوع في فخ الفتن واستغلالها لمصالح الآخرين. رحب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بتوقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وفي خلال اتصال بالرئيس نواف سلام شدد على دعم عمل الدولة في حصر السلاح وتفكيك التنظيمات الإرهابية. دعت الهيئات الاقتصادية الحكومة إلى التراجع عن قرار فرض رسوم جديدة على مجموعة واسعة من السلع تحت عنوان تلبية المقتضيات البيئية. بحث السفير اللبناني في العراق خليل عبد الله سبل تفعيل اتفاقية تبادل المحكومين بين بغداد وبيروت مع وزير العدل العراقي خالد شواني عقب مصادقة مجلس النواب العراقي على الاتفاقية. وقفة إعلانية ونتابع.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم. لبنان الحر.
0: إقليمياً وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، يسعى المزيد من السفن للحصول على تصاريح من إيران لعبور مضيق هرمز بعدما واجهت السفن غير المصرح لها طلقات تحذيرية. توازياً وسعت سلطنة عمان ممراً أمام السفن بالقرب منها لتسهيل الحركة. في هذا الوقت يزور بغداد غدا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، وأعلنت إيران استئناف الرحلات الجوية بين طهران ودبي اعتبارا من الأول من تموز. في سوريا أخيرا قتل شخصان نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية سمكة في ريف إدلب. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: موضوع كمان بفصل الصيف ضروري نحكي عنه، لازم الناس ينتبهوا له، هي الرياضة على الجيتسكي. بالرياضة على الجيتسكي لازم ننبه دايما انه يلي بيأجروا جيتسكي لازم ينتبهوا انه ما يعطوا للولاد يلي دون 12 سنة جيتسكي بدون ما يكون معهم مرافقين. لازم نجهزهم او نعطيهم بلايف جاكيت، لازم يكون اكيدين انه بيقدر يسوق ويكون حاطط السيفتي كي بايده. كمان لازم نكون عم نبلغه او نعطيه ارشادات انه اثناء ممارسه الرياضه ممنوع الالعاب البهلوانيه، ممنوع يطلع على الجيتسكي اكثر من شخصين، ثلاثه مش مستحب، ولازم نحن وسايقين الجيتسكي ما نكون قاعدين جانبيا، يعني حاطين الاجرتين على جهه واحده. اي مره عم نرجع تنشطط يعني راجعين على الشط لازم نلتزم بالقوانين يلي بتقول محل ما في بالونات حمر ممنوع نتخطاها للداخل، والمسار يلي لازم نرجع عليه لازم يكون في مسار محدد يسمح لنا نرجع على الشط محل ما استاجرنا الجيتسكي.
1: هدفنا سلامتكم.

0: سمير يزبيك رئيس وحدة الأنقاذ البحري بالدفاع المدني. نصيحتي لليوم عن حرق القنديل. القنديل هو ما بيكون إنه هجومي، يبقى ماشي عموديا، ما بيمشي أفقيا، ممكن إنه أنت تضرب فيه، هو ما بيقشع ما بيسمع، ممكن هالشراشيب اللي نازلين منه يسيبك فيون أو لزق عليك. أنت بدك هون بهالوقت تطلع من المي، ما تحك إيدك، بدك أنت بسكين أو كارت تبرش إيدك محل ما هي محل ما صابك القنديل، طلعة أو نزلة. إذا في حال بقي الألم موجود فما فينا أكيد نستعمل لرمن ولا مي حلوة، بدك تجيب الخل تحط الخل على إيدك وترجع كمان أنه دوية بشيء اسمه مية البحر، أكيد تبعد عن المي الحلوة.
1: هدفنا سلامتكم. من الكوارث السياسية للكوارث الطبيعية، مروراً بإحاطة لحريق الدكواني، مع الدفاع المدني والخبيرة البيئية الدكتورة فيفي كلب. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10 مع

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و40 سنت، فخادة دجاج الكيلو ب $1.20.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. بعد توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني أيمن الصفدي الذي تمنى أن يصب هذا الاتفاق في مصلحة لبنان وشعبه وأن يساهم في استعادة الاستقرار وتوطيد سيادة الدولة على كامل أراضيها وفي عيش لبنان في أمان وسلام. رجي أعرب عن امتنانه للموقف الأردني ثابت الدعم للبنان، مؤكدا أن هذا الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها. بدوره رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أن اتفاق الإطار خطوة جبارة وجريئة جدا من الدولة اللبنانية ضد دويلة التحاصص والفساد التي خرجت من المعادلة. أما نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب فاعتبر أن اتفاق الإطار هو اتفاق إذعان جديد من جانب السلطة اللبنانية للرغبات الإسرائيلية، معتبرا أنه يحقق الأهداف الإسرائيلية بإيجاد مزيدا من الشرخ والانقسام في لبنان ويهدد الاستقرار الداخلي. وقال يبدو أن أركان السلطة اللبنانية لم يستفيدوا من التجارب السابقة التي أحبطت كل اتفاقات التي لم تحظى بإجماع لبناني، وفي طليعتها اتفاق 17 أيار الذي ورط لبنان في حروب داخلية مريرة قبل أن تقدم السلطة في ذلك الحين على إلغائه. وأعتقد أن هذا الاتفاق سيلقى نفس مصير اتفاق 17 أيار. أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه استهدف عناصر من حزب الله بغارات في الجنوب، وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش أن بلاده ستعزز الاستيطان في لبنان وفي الضفة الغربية أيضا. نزعت ليلا اللوحات الإعلانية التي رفعت على طريق المطار وحملت شعار شكرا إيران، ورفعت بدل منها لوحات حملت شعار لبنان يجمعنا. اتهم اليوم المستشار العسكري للمرشد الإيراني اتهم الولايات المتحدة بانتهاك نقطتين من مذكرة تسوية النزاع المبرمة مع بلاده، مهددا برد سريع وساحق على ذلك، ومعتبرا أن الولايات المتحدة ومن خلال دعم عمليات قواتها بالوكالة في المنطقة العمليات الإسرائيلية في لبنان انتهكت البند الأول من المذكرة، ومشيرا إلى أن الاستمرار في تصعيد التوترات في مضيق هرمز ينتهك البند الخامس من الاتفاق. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عم نحكي طب، عم نحكي تحديدا فحص طبي. مش كتار بيعملوه لأنه دقيق، هو تخطيط لكهرباء بالعضلات. هيك عم نحكي من دون ما نقول عبارات طبية صعبة، لأنه فحص طبي يستخدم لقياس النشاط الكهربائي بالعضلات. إذا بدنا نكون كتير دقيقين، يعني لما بتشتغل العضلة بتعمل إشارات كهربائية صغيرة، وساعتها الـEMG بيسجل هالإشارات بوضع مثل آلة على الجلد، أو حتى ممكن ينشك بإبرة حتى يعرف قديش العضل عم يشتغل كهربائياً إيه أو لا. مثل مثلاً الأشخاص اللي عندهم أوجاع بالعضلات أو ضعف بالعضلات أو حتى تنميل. يعني EMG كتير مهم لحتى يعرف الواحد قوة وسلامة الاتصال بين العصب والعضل.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكركم بأسعار المحروقات. بنزين 95 أوكتان 1,281,000 ليرة، 98 أوكتان 1,300,000 ليرة، المازوت 1,900,000 ليرة، والغاز 1,174,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
6: الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعم الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
7: أجمل تحية من وجه لكم إياها من لبنان الحر.

مثل كل نهار السبت على الموعد منلتقي. برنامج جذور رح يبقى معكم من هلأ لحين موعد النشرة المحلية. وأكيد صلة الوصل بيناتنا موجات لبنان الحر الثلاثة العاملة بلبنان 102.5 102.7 و102.3 بالإضافة لأبليكيشن لبنان الحر. الكون أطيب التحيات من بيتر حشاش وبول عباس. عودي للزمن الجميل وأرشيف لبنان الحر.

اليوم رح نرجع معكم لأواخر الستينيات وتحديدا بالعام 1968 وأغنية اعتبرت من روائع المطرب الراحل وديع الصافي. الأغنية من كلمات الشاعر مارون كرم وألحان وغناء وديع الصافي. الأغنية اسمها حلوة خلقتي. حدا منكم أصدقائنا المستمعين بيتذكر وقت سمع هالأغنية لأول مرة؟ إذن وديع الصافي وحلوة خلقتي.

حلو خلقت بليلي حلو والصيبة غنى جيتي سمرة وبعدك سمرة بتمرق من عنا حلو خلقت بليلي

0: وشو تمنينا تصلي علينا واندهنا لك حلو خلقت بليلي حلو والصيبة غنى جيتي سمرة وبعدك سمرة وتمرق من عنا
1: حلو خلقت بليلي

0: جيت بليل يا حلوة والصيبة غنى، جيت سمرة وبعدك سمرة بتمرق من عنا.
1: حلوة خلقت بليل يا حلوة والصيبة غنى،
2: جيت سمرة وبعدك سمرة بتمرق من عنا.
1: حلوة خلقت بليل يا حلوة والصيبة غنى،
0: عيني
2: جيت سمرة وبعدك سمرة بتمرق من عنا.
0: وتنهدنا لما بعدنا.

دربشتار بلدة تاريخية بقضاء الكورة غنية بالمعالم، حيث بيمتزج فيها التاريخ الفينيقي والروماني مع المعالم الدينية. اسم دربشتار لأصل سرياني مركب، فالدار هي الهيكل أو المعبد أو المقام، وعشتار هي عشتروت إلهة الحب والخصب. من أبرز المواقع هيكل عشتروت، الموقع الفينيقي، هو مزار فينيقي قديم مكرس لآلهة الخصوبة، واللي بيعتقد أنه أعطى البلدة اسمه. من المواقع أيضا مغارة مار الياس اللي بتوقع على كتف وادي نهر العصفور، وهي عبارة عن سلسلة من عدة مغاور صخرية أثرية، وهي اليوم محجة للزوار للتبرك. ومن أثار دار بعشتار كنيسة السيدة الأثرية، هالكنيسة تاريخية بيعود تاريخ تأسيسها للعهد الروماني.

وبالإضافة للمواقع الدينية بدرب عشتار في النواويس والمقابر الصخرية اللي بتنتشر بأرجاء البلدة، بقايا نواويس محفورة بالصخور وأواني فخارية أثرية بتدل على إدمها. بعض المعلومات، بتبعد دارب عشتار عن طرابلس حوالي 20 كيلومتر، عن شكة 11 كيلومتر، وعن بيروت 80 كيلومتر. أعطيناكم فكرة عن منطقة دارب عشتار، هالمنطقة بتستاهل الزيارة والتعرف على معالمها

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات.

اليوم بصندوق الذكريات رح نحكي عن المنجيرة. المنجيرة هي آلة موسيقية شعبية تراثية للنفخ، بتشبه الناي وإلى تاريخ عريق بجبل لبنان. وهالآلة الموسيقية ارتبطت ارتباط وثيق بحياة الرعيان والفلاحين، وتعد أحد الأعمدة الأساسية للموسيقى الريفية بلبنان، حيث برعوا بصناعتها من القصب واستخدموها لمرافقة الأغاني التراثية مثل المعنة والدلعونة. ببعض المراجع اللغوية أصل الكلمة منجيرة سريانية بمعنى الحنون، ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين انتقلت المنجيرة من القرى للمدن اللبنانية، وأصبحت عنصر أساسي بوصلات الموسيقى العربية والحفلات والمقاهي. حافظت المنجيرة على روح الأغنية الريفية اللبنانية بالقرى والمناطق، واشتهرت أسماء عدة بالعزف عليها مثل الراحل جوزيف أيوب وغازي نبع. وبنفس العائلة آلة المجوز اللي كانت تتكون من أنبوبين مصنوعين من قصب السكر أو الخيزران، وبيحتوي كل أنبوب على 5 أو 6 ثقوب للأصابع. وكان يصدر الصوت عن طريق النفخ باستخدام قطعة قصب مهيئة لإصدار اهتزازات مميزة، وغالبا ما كانت تصنع من شمع النحل.

مشوارنا بين جذور العائلات اللبنانية ببلش هلأ، والعائلة الأولى معنا لليوم عائلة برنس. برنس من الأسر المسيحية بغزير وطرابلس وبيروت. أصل الاسم فرنسي بمعنى الأمير، وهالأسرة من جذور قبرصية بحسب ما ورد بالموسوعة اللبنانية المصورة لطوني مفرج. وصلت للبنان مع جدة يوحنا القبرصي ولقب برنس، منحوا إياه الكرسي الرسولي وغلب اللقب على الاسم. وفي رأي آخر بيقول إنه أسرة برنس وتحديدا بطرابلس ترجع بأصلها لريموند دي سان جيل الصليبي، ومن ثم تبدلت اسم هالأسرة لما تركت طرابلس وصارت طرابلسي. البرنس ببيروت وكسروان يقال انه نسبهم بيرجع للبرنس يوسف اللي قتل بتل كلخ. اما أسرة برنس مشغرة فبحسب بعض المراجع هي من آل إيانو.

نبتدى مشوارنا معكم من لبنان الحر ونوصل لأسرة بعقليني. بعقليني من الأسر المسيحية بزبدين، ظهور شوير، الشبانية، عينطورة المتن، دير القمر، جديتا، حوش حالة والحدث. وهالعائلة نسبت لبعقلين، إلا أنهم انتشروا بالعديد من المناطق، وببعض المخطوطات ورد أنه أسرة بعقلين بتنتسب لأسرة بصبوص اللي انتقل جدة من العقورة لمعاد بالقرن السادس عشر، ومنها توزع نسله بقرى كتيرة وتفرعوا لعائلات سعد، شديد، بارد، زكرون، وقال الحج بسنية جزين، فضلا عن انتشارهم بأي طولة لبقاع مرج أرنيل، ومنهم من سكن حصبية والقلاعة وعلم الشعب ورميش. ومن فروع بعقلين دير القمر آل نادر. اتعددت تنقلات قلب عقليني بالمناطق اللبنانية، ولكن بيبقى أصل واحد وهو إنهم من العناحلة، حتى لو اعتبر بعض المؤرخين إنهم من أسرة بصبوص المعادية، حيث شكلت معاد النقطة الأساسية لتوزعهم بالمناطق اللبنانية كما قيل.

جددنا معكم مشوارنا وبنوصل لعائلة تألخ. تألى اسم حبشي الأصل بمعنى الغصن، أو يمكن يكون إحدى صيغ الاسم اليوناني ثيكلا، وبيعني هالاسم المشهور. كما قيل أيضا أنه أصل الاسم سرياني بمعنى الرصينة المحترمة. تألى من الأسر المسيحية بكفرشيما زو مكيل، وبحسب المعلوف أصل عائلة تألى من راس بعلبك من آل بردويل، نزحوا لأميون بالعام 1997، ووصلت سيدة اسمها تألى من قرية الشقرة بسوريا لصغرتها مع أولادها، وكان مع ثلاث أولاد مخايل وحنا ويوسف، وسكنوا بالمنطقة. حنا ارتبط بسيدة اسمها غالية جروج وانتقلوا لشدرة عكر. ومع مرور الأيام انضم أولاد تألى لبعض الأسر الإهدنية واندمجوا معهم. أما اليوم فزال اسم تألى من صغرتها، وما في أي أسرة بتحمل هالاسم. برز من عائلة تألى النائب والوزير سليم حبيب تألى رجل الاستقلال، والنائب والوزير فيليب تألى اللي كان حاكم لمصرف لبنان بالعام 1964.

جذور من لبنان الحر وأسرة جودية. اسم أسرة من الموحدين الدروز اللي بتسكن بعمطور الشوف. أصل الاسم مؤنث الجودي أو من جود الله. يقال إنه أسرة جودية أصلا من الفريديس، سكن بعض أبنائها حارة جندل وبيت لهيا بقضاء رشية، وبحسب بعض المخطوطات نزح البعض من أبناء أسرة جودية لجبل الدروز وسكنوا.

وبنفس الإطار اتجي عائلة جودي. العائلة من الأسر الإسلامية بصور، وهي بالتاريخ اسم قبيلة من الحجاز من البراهمي من فهم، فيما البعض الآخر قال أنه اسم قبيلة بتنتمي لسعد بن بكر، ويرجح أنه هالعائلة من سلالة إحدى القبيلتين. ونوصل لعائلة عبجي. عبجي من الأسر المشتركة بين المسيحيين والمسلمين ببيروت، أصل الاسم تركي بمعنى صانع العباءات. بحسب بعض المخطوطات عبجي من المسيحيين أصل من حلب، أما المسلمين فأصل من دمشق، وقيل أنهم من

لهون وصل مشوارنا معكم لنهايته. نتمنى لكم بقية أوقات سعيدة برفقة برامجنا المقررة مع أطيب تحيات بيت الحشاش وبول عباس. أما مسك الختام فهو مع أغنية تتحدث عن المشاعر والحب ولغة العيون.

هالأغنية قدمت بلحنين مختلفين، اللحن الأول بصوت سعاد محمد والثاني بصوت شادية. الكلمات لعبد الفتاح مصطفى واللحن للموسيقار محمد محسن. نسمع أجمل سلام من سعاد محمد.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: OMG عم نحكي طب، عم نحكي تحديدا فحص طبي. مش كتار بيعملوه لأنه دقيق، هو تخطيط لكهرباء بالعضلات. هيك عم نحكي من دون ما نقول عبارات طبية صعبة، لأنه فحص طبي يستخدم لقياس النشاط الكهربائي بالعضلات. إذا بدنا نكون كتير دقيقين، يعني لما بتشتغل العضلة بتعمل إشارات كهربائية صغيرة، وساعتها الـOMG بيسجل هالإشارات بوضع مثل آلة على الجلد، أو حتى ممكن ينشك بإبرة حتى يعرف قديش العضل عم يشتغل كهربائياً إيه أو لا. مثل مثلاً الأشخاص اللي عندهم أوجاع بالعضلات أو ضعف بالعضلات أو حتى تنميل. يعني OMG كتير مهم لحتى يعرف الواحد قوة وسلامة الاتصال بين العصب والعضل.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: حمس مع لبنان الحر.

الحر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة. حوار حر المحامي لويس أبو شرف ضيف حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة ظهرا. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أريال 4 كيلو ب $9.40 رولو تواليت فاين 38 رول ب $3.80

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها الخامسة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، طابت أوقاتكم وإليكم جولة المحلية. الاتفاق الإيطالي بين الترحيب والتنديد، والقضاء يتحرك لمنع الشغب. دعم إماراتي ومصري وألماني للبنان. قاسم، الاتفاق عار وتنازل عن السيادة وبري لتجنب الفتنة. نتنياهو، انسحابنا لن يتم إلا بعد نزع سلاح الحزب.

0: الحر.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألاف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع رولا فخري ونجوى جرداق. على الرغم من محاولات حزب الله المحظور تحريك الشارع احتجاجاً والحملة على رئيس الجمهورية والحكومة والادعاء بأن الرئيس عون سلم مفاتيح السيادة لواشنطن وتل أبيب، لا تزال المواقف المرحبة والداعمة للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تتوالى باعتباره الخطوة الأساسية على طريق استعادة السيادة وباعتباره لتغليب منطق الدولة ومؤسساتها.
1: وفي ضوء اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، أعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمها المواقف التي يتخذها رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة، وأكد استعداد الإمارات لمساعدة لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها. كلام الرئيس الإماراتي جاء خلال اتصاله بالرئيس عون الذي شكره على الدعم، مقدرا ما تقدمه الإمارات للبنان ولشعبه في المجالات كافة.
0: بدوره رأى مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاج أن الاتفاق خطوة مهمة نحو استعادة لبنان سيادته على أرضه. أضاف: عانى اللبنانيون لعقود من تداعيات صراعات الغير على أرضهم ودفعوا ثمنا باهظا.
1: وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان وفي خلال اتصال بالرئيس نواف سلام شدد على دعم عمل الدولة في حصر السلاح وتفكيك التنظيمات الإرهابية.
0: من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أهمية البناء على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وصولا لانسحابها الكامل من الجنوب.
1: وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وفي اتصال بنظيره اللبناني يوسف رجي تمنى أن يصب هذا الاتفاق في مصلحة لبنان وشعبه وأن يساهم في استعادة الاستقرار وتوطيد سيادة الدولة على كامل أراضيها وفي عيش لبنان في أمان وسلام. رجي أعرب عن امتنانه للموقف الأردني الثابت الداعم للبنان، مؤكدا أن هذا الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها على كل ما عداه.
0: وزير الخارجية الألماني اعتبر أن الاتفاق يعزز أمن الدولتين ويفتح فرصة لحل صراع استمر لعقود، وفيما أكد دعم ألمانيا لتنفيذ الاتفاق شدد على أن احتكار الدولة اللبنانية استخدام القوة أمر حاسم.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري توجه إلى اللبنانيين قائلا: أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة. أضاف: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، وهو قول للإمام علي بن أبي طالب يدعو لعدم الوقوع في فخ الفتن واستغلالها لمصالح الآخرين.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وصف الاتفاق الإطاري بأنه مذلة وعار وتنازل عن السيادة، وقال إنه يربط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح المقاومة، وهو ما وصفه بالطرح الخطير جدا الذي يتجاوز الخطوط الحمراء داعيا السلطة إلى التراجع عنه.
1: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قال عبر أكس: تكمن أهمية الاتفاق في أنه يكرس ما طالبنا به منذ سنوات، لا خدمة لأي طرف بل خدمة للبنان ودولته. إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واعتراف إسرائيل رسميا بعدم وجود أي أطماع أو مطالب في لبنان واستعادة السيادة وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية وحدها. أضاف: لقد أثبتت الدولة اللبنانية عندما تفاوضت باسم لبنان ومن موقع الشرعية أنها قادرة على تحقيق مصلحة اللبنانيين.
0: وكتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم من ناحيته: من أهم ما ورد في اتفاق الإطار ألا سبب لوجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية سوى السلاح غير الشرعي وحصرا سلاح حزب الله، وهذه نقطة قوية جدا لصالح لبنان حيث تدحض كل نظريات المشاريع التوسعية الكبرى على حساب لبنان. أضاف: وأضاف بالنهاية: لبنان ينتصر على كل مشاريع النصب والكذب المتبادلة.
1: النائب أشرف ريفي أكد أنه بعد إعلان اتفاق الإطار لم يعد مقبولا أن يبقى القرار اللبناني رهينة للمشروع الإيراني أو أن تستمر هيمنة حزب الله على الدولة ومؤسساتها، وقال: سقط مشروع الدويلة وبدأ مشروع الدولة، ولن توقف هذا المسار أي تهديدات أو محاولات ترهيب، لأنه ليس مشروع سلطة بل مشروع وطن يستعيد دولته وسيادته وقراره الحر. إنها لحظة الحقيقة، فإما دولة سيدة حرة مستقلة وإما استمرار الارتهان والانهيار، ونحن اخترنا الدولة واخترنا لبنان أولا وأخيرا.
0: وسط هذه الأجواء أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيقلص عديد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة. وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن العملية تندرج في إطار التبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان.
1: كما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، حدد نتنياهو المناطق التجريبية بأنها منطقة صغيرة شمال الليطاني وأخرى شمال الحزام الأمني، وهي لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى فيه الجيش الإسرائيلي.
0: في المقابل، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن هجوم الجيش الإسرائيلي على لبنان جاء بالتنسيق مع واشنطن، وهو أيضا انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم.
1: في المملكة المتحدة، بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل على مدى 3 أيام في التقدم المحرز نحو وقف مستدام لإطلاق النار واستعداد المملكة المتحدة لدعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وخلال لقاءاته اجتمع العماد هيكل بنظرائه من بينهم رئيس الأركان البريطاني ريتشارد نايتون، والتقى أيضا وزير شؤون الشرق الأوسط ومستشار الأمن القومي البريطاني.
0: ميدانيا، سجلت غارة على مفترق مدينة فرح للملاهي في النبطي الفوأة، وتوغلت القوات الإسرائيلية باتجاه أطراف كفر شوبة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من محور حداثة باتجاه تبنين، وألقى قنبلة صوتية على محيط كفر تبنيت وأخرى على محيط النبطي الفوأة. واليوم أفرجت القوات الإسرائيلية عن الأشخاص 6 المحتجزين لديها منذ يوم أمس عند أطراف بلدة عين عرب في قضاء مرج عيون، كما سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق الجميجمي وقبريخة ومجد السلم وفوق الضاحية الجنوبية.
1: وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر من حزب الله بغارات على جنوب لبنان.
0: سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد الحاج استنابة قضائية إلى كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لويندوس، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني. كلفهم بموجبها باتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات وإعاقة تحركات المواطنين ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام. وطلب الحاج إليهم العمل على تحديد هوية المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
1: نزعت ليلا اللوحات الإعلانية التي رفعت على طريق المطار وحملت شعار شكرا إيران، ورفعت بدلا منها لوحات حملت شعار لبنان بيجمعنا وشعار لبنان أولا.
0: تجمع العشائر العربية حذر من مغبة التعرض للسرايا الحكومية أو المساس بهيبة الدولة أو الإساءة إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء والرئيس نواف سلام، لأن ذلك يشكل مساسا بمؤسسات الدولة ورمزيتها ويفتح الباب أمام منزلقات لا تخدم سوى الفوضى والانقسام.
1: أكد وزير الطاقة والمياه جو صدي أن الدولة وحدها من يفاوض باسم لبنان وشعبه، وأن كل من هو موجود على الأراضي اللبنانية مجبر حكما الالتزام بقرارات الدولة. الصدي وفي خلال جولة تفقدية برفقة النائبين غادة أيوب وسعيد الأسمر تابع مشروع الطاقة المتجددة الممول من البنك الدولي في معمل بولس أرقش لإنتاج الطاقة الكهرومائية في قتالة التابع لمصلحة نهر الليطاني، وفي مقر اتحاد بلديات جزين بحضور رئيسه بسام رومانوس استمع الصدي إلى حاجات الرؤساء واعدا بالعودة إلى جزين في الخريف لإطلاعهم على تطور الأعمال.
2: المناقصة انطلقت ليتلزم بروجكت انجينير يلي هو متى ما تلزم مبدئيا صوب شهر ايلول، هو بيشتغل على تحضير دفاتر الشروط لإعادة تأهيل المشروع كله سوا، مفروض ينتهي بأواخر 2029 تيرجعوا المعامل هدول الثلاثة كانوا جدد.
0: النائب غادة أيوب رأت أن المشروع المرتقب يشكل استثمارا حقيقيا في مستقبل المنطقة.
3: كثير مهم بهالظروف اللي من بعد الحرب انه يكون في وزير عم يهتم بشؤون منطقه جزين اللي صار لها زمان منسيه، وخصوصا بامور اللي بتتعلق بالطاقه والامور الحيويه للمنطقه. واكيد اليوم عم نشهد هلا هون على مشروع لتطوير هذا المعمل وتوسعه كل المداخل والمخارج اللي له، بهيدي الطريقه بنقدر نغطي مناطق اكثر بمنطقه جزين، وان شاء الله اليوم هيدي التجربه تكون عم تتعمم على كل الاراضي اللبنانيه، وان شاء الله بثلاث اشهر القادمين بنكون عم نشوف نفتتح المشاريع اللي وعد فيها.
1: النائب سعيد الأسمر أشاد بالوزير الصدي قائلا إن وزارة الطاقة عادت لتقوم بمهامها بعدما كان هناك نسب سمن ونسب زيت.
4: أول وزير أو من الوزراء الإقلار اللي إجوا حتى يشوفوا عن جد شو حاجات منطقة جزين، ومعالي الوزير جو صدي أخذ على عاتقه هذا الموضوع، عم بيتابع مع فريق عمل الوزارة مع مصلحة ليطاني مع كهرباء لبنان لحتى نشوف شو بينعمل لحتى من جزين بوابة جنوب نرجع نوسع هيدي المشاريع الحيوية لتوصل وتطال كل جنوب، جنوب الحزين والمدمر بهيدي الأيام يرجع لكنف الدولة، وترجع وزارة الطاقة تطلع فيه كما يجب، يرجعوا الناس عايشين بكرامتهم هون، ما يضطروا بين كل فترة والتانية يعيشوا بقلة مي ولا بقلة كهرباء لأنه في إدارة سيئة ولا في وزراء هم بغير محلات ولا هم بإقامة مشاريع ما بتوصل لنتيجة مع المواطن بينما بتوصل لنتيجة بغير محل.
0: استهل وزير المالية ياسين جابر جولته الجنوبية من مدينة صور والتقى نواب المنطقة، ويتابع في خلال الزيارة عملية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات للمتضررين والنازحين. وظهرا عقد جابر لقاء في منزل إمام النبطي.
1: دعت الهيئات الاقتصادية الحكومة إلى التراجع عن قرار فرض رسوم جديدة على مجموعة واسعة من السلع تحت عنوان تلبية المقتضيات البيئية.
0: بحث السفير اللبناني في العراق خليل عبدالله سبل تفعيل اتفاقية تبادل المحكومين بين بغداد وبيروت مع وزير العدل العراقي عقب مصادقة مجلس النواب العراقي على الاتفاقية.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: تشهد الأيام اللي جاي ابتداء من بكرة ارتفاع بدرجات الحرارة، وبيكون الطقس بكرة غائم جزئيا لقليل الغيوم مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة بالفترة الصباحية.
0: ختاما إعادة للعناوين. الاتفاق الإطاري بين الترحيب والتنديد والقضاء يتحرك لمنع الشغب. دعم إماراتي ومصري وألماني للبنان قاسم الاتفاق عار وتنازل عن السيادة وبري لتجنب الفتنة. نتنياهو انسحابنا لن يتم إلا بعد نزع سلاح الحزب.
1: جولة المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم، شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

السبت 27 حزيران 2026، كيفكن يا جماعة؟ أنا ريما صيرفي. نقطع الخبر على إذاعة لبنان الحر من هلأ للستة ونص، واحذروا مين معي على الهندسة الإذاعية؟ الزميل جوزيف كريم. أهلا بهالطلي، بيطلع علينا مرة بالشهر جوزيف، بس أنا متأكدة أنه كل المستمعين أوفياء إن كانوا بلبنان أو بالخارج بدول الاغتراب بيتابعوا لبنان الحر 24 على 24، وقلبنا بدق كمان 100 على 100. بعدنا بأجواء المونديال، باقيين لل 19 تموز، ونحن بلبنان الحر عم نواكب على طريقتنا، عم نطرح عليكم سؤال افتراضي لأنه المسابقة حلوة والجوائز أحلى وأحلى، ما هيك؟ عم نسألكم أنه المباريات لليوم مين بتتوقعوا الرابح فيها؟ أي منتخب؟ وشو بتتوقعوا تكون النتائج المحتملة؟ 4 جيمز، ما بعرف كيف بدكم تلحقوا تابعون. يلا لنشوف الجينجل حلو. عنا ساعة 12 تماما، فينا نقول 12 منتصف الليل، بنما ضد انجلترا عم تلعب، وكرواتيا ضد غانا. تنتين ونص فجرا في عنا كولومبيا ضد البرتغال، وعنا جيم تاني الكونغو ضد أوزباكستان. سؤالي لألكن تبعتوا لي بالواتس أب لحتى نترك مجال للفقرات التالية اللي أنا اليوم بحضرتكن إياها. أجوبتكن بتكون على 7095911 أو فويس أو كتابة على هالرقم هيدا، بتقولولي بهالمباريات الأربعة مين بتتوقعوا يكون الرابح وشو بتتوقعوا تكون النتائج. رح أرجع كرر، أول جيم بنما ضد إنجلترا، تاني جيم كرواتيا ضد غانا، ساعة 2:30 صباحا عندكم كولومبيا ضد البرتغال، أول جيم الرابع الكونغو ضد أوزباكستان. جاوبوني على الواتساب وأنا رح بلش الفقرات بحلقة اليوم نقطة على الخبر.

الجوائز كتير حلوة. أول شي كل حدا بيعطينا الإجابات صحيحة على الأربعة جيمز مع توقعاته بالنتائج المحتملة بيطلع له قسيمة، مش قسيمة عفواً، كادو $70 كاش تقدمة مولان دور. شرط تكون الإجابات كلها صحيحة على الأربعة جيمز بالأسماء مين الرابح وقد النتيجة. وفيكن تجاوبوني على سؤال ثابت عم نعتمده خلال كل الوولد كاب، والجايزة عليه كتير حلوة، ساعة يد تقدمة مجوهرات روسونيرو. بدي منكن تتوقعوا شو البلد الفائز بالمونديال بالآخر بـ 19 تموز، ومن البلدين اللي رح يتواجهوا بهالنهائي. يعني عندكن سؤالين، اللي بتعرفوا من هالسؤالين بتربحوا في ساعة يد تقدمة مجوهرات روسونيرو. دونك ساعتين إذا عرفتوا مين البلدين المتواجهين ومين البلد بتوقعكن هو الفائز بالمونديال 2026.

0: بستقبل أول اتصال مع أنه ما قلت الرقم هيئتكم حافظينه أكثر مني. 09-218-233. ألو
1: ألو بونجور.
0: أهلا وسهلا. مين عم يحكي؟
1: جورج أبي حنة.
0: أهلا وسهلا فيك جورج.
1: ماشي كده.
0: بدك تعطيني جواب عشو
1: السؤال اللي بتطرحي؟ أنا صبقت يمكن.
0: أهضم منك ما في جورج. أنا حكيت عن المونديال، أنت بدك تفوت بهيدا الموضوع ولا بدك تجاوب على الأسئلة ضمن الفقرة؟
1: مثل ما بديك.
0: يا هلا فيك يا جورج. أنا عم باخد إجاباتكم بخصوص المونديال عبر الواتساب حتى ما أخد من درب الناس اللي حابين يسمعوا شو عندي مواضيع. بما أنك تلفنت لي جورج، وين ساكن أنت؟
1: بجبال.
0: بجبال بجبال، خليك معي. بدي أقدم لك كادو، بتطلع على عبالك تروح عدومة؟
1: ايه
0: لا. يلا دعوة انت والمدام او حدا من عائلتكم، ريستوران اسكلابيو بدوما، رح حط اسمك.
1: نعم.
0: لشخصين غدا او عشاء تتفق معهم، رح اعطيك كل الديتيلز. جورج شرفنا على الاذاعه ابتداء من التنين بين العشرة والتنتين بعد الظهر تتاخد الكارت العزيمه. ريستوران اسكلابيو بدوما. اهلا وسهلا فيك. تكرم جورج. يا هلا فيك. تابع أو بلش بعد ما بلشت، بدي ركز على موضوع أنا شغل بالي كتير عند بفرنسا، أصلا بكل دول أوروبا، موجة الحر المرتفعة سموها بالفصحى القيز، قاف ياء ظه، ما منستعملها كتير إلا بالحالات اللي بتوصل فيها الحرارة للخمسين درجة بدول أوروبا تحديدا بفرنسا. فكتار من الناس اللي أنا بعرفهم من اللبنانيين العايشين بفرنسا خبروني شو حسوا شو عانوا من موضوع هالشوب الزيادة. ليه؟ انقطعت الكهرباء، مش بس الشوب، أصلا البيوت بفرنسا ما فيها أي سي، ما بيحتاجوا، وكل شيء عندهم ماشي على الكهرباء، حتى إذا بدهم يعملوا فنجان قهوة، الغاز، الأسانسور، كل التفاصيل التانية. ففي حدا من المستمعين هلأ بعد شوي من مستمعين لبنان الحر بفرنسا رح يعطيني شهادته بهيدا الموضوع، شو عانوا. قال لي رزق الله على أيام الشمعة لما كنا عايشين بعدنا بلبنان.

عدد من الناس الأصدقاء خبروني أنه راحوا سياحة قال على فرنسا هلأ من شي كم يوم. ندموا لما شافوا قدي في شوب، ندموا لما شافوا أنه لما بتنقطع الكهرباء ما بقى حدا بيرد عليهم، لا في تران لا في مترو ولا في شي، ما بعرف الله يعينهم. ونحن مندفع فاتورتين بلبنان، فاتورة الأولى إذا وصلت لكل البيوت بلبنان تبع الكهرباء، والفاتورة الثانية تبع الموتور. ما يحلموا الفرنسيين، ما بيشوفوا بحياتهم موتورات. انقطعت 24 ساعة عندهم الكهرباء، حسوا حالهم بجهنم من كتر الشوب ومش قادرين يتصرفوا بولا شيء. قال سكروا الأباجورات، والأباجور بيطلع وبينزل على الكهرباء، سكروا الأباجور ليناموا تما يفوت عليهم الشوب. قاموا تاني يوم بدهم يفتحوا ليبوردوا، ما قدروا يفتحوا، ما في كهرباء، ما في حدا، صارت حالة عتم شامل بكل فرنسا.

اليوم بدي أخبركم عن شو بدي أحكي. خليكم معي، بدي أعمل اتصال هاتفي مع الممثل بديع أبو شقرة، لأنه عرفت أنه عنده أكتيفيتيز كتير حلوة بضيعته بعماطور بالشوف. رح نسمعه بعد شوي باتصال هاتفي. كمان عندي قول ألو مرحبا، كيفك يا عمر الرحباني ابنه لغادي، عامل أغنية جديدة مهضومة وتقيلة، مهضومة لأنها خفيفة من السهل الممتنع، مش بصوته طبعا، رح نعرف الديتيلز، خليكن معي خلال الفترة اليوم. مثل العادة 6 إلى ربع بتوقف أنا وياكن، يعني مش هلأ، بعد في وقت، 6 إلى ربع بنسمع فاصل موجز صغير لنشرة أخبار.

0: بلشت الرسائل كنا على الواتساب 70 95 911. رح اسمع مين مصطفى؟
1: أم ريما. مرحبا، معك مصطفى.
0: ايه هلا فيك.
1: من السويد. والله يا ست ريما
0: خبرني عن الشوب.
1: هلا عم ينتقدوا فرنسا وعلى الشوب وكيف صار فيها. بدي اسألك، بدي اطرح سؤال. كم هلا في لبناني مقدم على فيز على فرنسا؟
0: اوه،
1: وهلا بهالحالة هيدي
0: خصوصا التلاميذ،
1: يترجاهم يسحبوا طلبات من السفارة الفرنسية،
0: يتراجعوا يعني؟
1: يعني نحن اللبنانية بنركض على الشغلة بدينا وبإجرينا، بننتقد كأنه نحن أحلى من العالم.
0: أنا ما قلت
1: ما بعرف
0: أحلى.
1: يعني كيف هالتناقض هيدا باللبناني. وخبير بكل شيء اللبناني، يعني بالفوتبول خبير زيدينا بالكونفويات وما بعرف، يعني عن جد عندنا شوي هيك معلم، مش من منطلق الانتقاد ست ريما، بس هيك بحب أعطي رأيي يعني.
0: لا، نحن منبر ديمقراطي، انتقد قد ما بدك مصطفى. اللي عم بتقوله بجزء كبير معك حق فيه، نحن أرباب المعرفة، كلنا منعرف نحكي بالسياسة وكلنا منعرف نحكي بغير السياسة وكلنا

0: e sa më knajsër.
1: Haj, ti ke në bolë Portugal, Portugal jam të rëba.
0: بس ما عم تعرفوا جاوبوني مزبوط بدقة على السؤال. بدي أعطيتكم أربع games، أربع ماتشات هيك بسمون. بدي أعرف كل واحد مين برأيكم رح يربح وقدي عنده نتيجة محتملة. بس أنت هلأ قلت لي البرتغال، رح سجلك بي يا عصام الفينال، ما هيك؟ قصدك الفينال لل 2026 رح يكون من نصيبون للبرتغال. فما وجيه وجيه وجيه
2: يعني عم تقول سؤالين
0: وجيه.
3: عم تقول أرجنتين هو اللي بفوت 3-2 بالنهائي.
0: 3-2 بالنهائي.

آدم بعت لي لينك ما رح أقدر شوفه. أعتذر منك من صميم قلبي. أوكي بعتولي بتاريخ. طيب حطولي الاسم. حطلي اسمك. شايفتك عم تكتب ناطرتك تعرف سجلك. أوكي علي من عكا.

0: كريستا ماريا شو بتقولي لي؟
1: بونسوار ريما سافا والله بنطرك الناطرة.
0: اهلا
1: بنطرك الناطرة انا شك سامدي ليكي لا خصمي لا بدي افكر بالمونديال او شيء مالتي نضل بايع لا خصني بالمونديال وبس بدي اسال اسئله يعني سؤال كثير كثير مهم يا ريت او انت بتجاوبيني او حدا بتعرفيه بيجاوبني.
0: يلا شو
1: ما جنبوا بودي كافيه ما بشرب قهوه ولا بحب القهوه بس مش عم بقدر اوعى مش عم بقدر هيك يكون إيبانوي لمتان تعرفي في عائلة وهيك شو محل القهوة فيه أخد فيها كافيين تقدر أوعى
0: أقولك الشاي
1: معقول الماتشا بليز مرسي بوكو
0: ليكي أنا شخصيا إذا بتسأليني رأيي أنا ما حبيته اختراع الماتشا ما بعرف عنا الشاي ليلى جربي فنجان الشاي الصبح وإذا حدا عم بيسمعك عنده جواب مقنع وفيه إفادة أكتر من يلي قلتلك استبدال القهوة بالشاي خليه يخبرنا على 09-218-233 عند اتصال ألو
2: ألو
0: بونسوار
2: بونسوار
0: مين معي؟
2: معك نهان
0: ايه أهلا فيك تفضلي
2: أنا بقول بورل pour le match final
0: oui
2: c'est l'Argentine
0: يلا بتتصوري مثلا مين يكون بقي فينال هو وياها وتربحوا الارجنتين ولا ما عندك
2: الارجنتين بلا
0: نهاد شو عائلتك
2: كحيل
0: يلا رح سجلك وان شاء الله تفوزي بالقرعه ويكون من نصيبك الساعه من عند روسونير واهلا وسهلا
2: يلا
0: سميره قبل ما اخذ الفويس سميره بدي اسمعك قبل ما اخذ الاتصال بسمع هالفويس
3: بونسوار ما يعطيك العافية وأنا بقول بدي تضل الآخر هي البرتغال
0: كلكم عم بتراهنوا على البرتغال أوكي شكرا لك سميرة عند اتصال لبنان الحر ألو
4: ألو
0: مين معي
4: معك يا صفا
0: بليز ما سمعت منيح بدكم تخففوا صوت الراديو لأسمع بردو من عيد الاسم
4: مارلين سفر
0: مارلين سفر؟ سفر ايه اوكي شو بدك تقولي؟
4: ما انتبهت على السؤال
0: كنا عم نسأل من مين بتتوقعوا يبقى بالفينال ب 19 تموز هيدي السنة عندك جواب سريع؟ اوكي لا بدنا نسمع السؤال وبعدين بنرجع من تلفين أهلا وسهلا فيك أوكي رح سجلك ألمانيا بس بليز بدنا نسمع السؤال حتى ما نضيع الوقت للأشخاص التانيين يلي هني أوريدي معنيين رزوق ماذا تقول
5: بونسوار ريما أعطيك العافية أنا
0: مرسي.
5: بقول بتبقى الآخر ألمانيا وهي اللي بتربح المونديال السنة
0: شكرا مسيو بركاشي كمان عندي فويس
6: يعطيكم عافية
0: أهلا فيك
6: المونديال آخر شيء بياخذ الكاس هو ألمانيا جورج سويدي
0: جورج سويدي غير جورج سويدي زميلي بالرياضة أكيد إيه مش انتحال صفة إيه مرحبا مرحبا أهلا وسهلا فيك علي طرابية من عكار أنت قبل شوي قلت لي البرتغال بتربح 3-0 ورجعت قلت لي النهائي بين فرنسا والمغرب طيب كيف هيك عملت لي هاي الخلطة أنا من غير شي بضيع بضيع بس بهو معي اتصال ألو
7: ألو سعيدي
0: أهلا وسهلا مين معي
7: معك خالد غيرتين مضح لبعا
0: عد لي اسمك
7: سوري
0: عد لي الاسم بليز
7: خالد خير الدين
0: اهلا وسهلا فيك كيفك
7: من منطقه البعجود انا استفز لما اسمع صوتي
0: تستفز بشكل ايجابي
7: لذلك غصب عني بدي اقول بونسوار وسلم عليك
0: يخلي لي اياك كلك ذوق عن جد
7: ثاني مره بكون بالسياره وبسمع صوتك وبسمع ادائك الحلو فبكون لا اراديا بلقط الابره وبسلم عليك
0: الله يخلي لي اياك
7: تحياتي الكبيره
0: ميرسي بدي اسالك خالد عندك حدا من اولادك من القرايب بدهم يتجوزوا قريبا
7: يعني نوعا ما الي
0: لانه بدي اقدم لهم هديه الهديه حاسم 20% لتصوير العرس بهمك هالموضوع؟
7: صراحة خطبة منو منو
0: يلا الخطبة الخطبة اختها لأخت العرس اوكي
7: العرس
0: اوكي لكن عندك ديسكاونت 20% على تصوير العرس من عند One Production House بجبيل اوكي رح حط اسمك وبتشرف او بتبعت حدا من قبلك مع الاي دي تبعك لتاخذ هالكادو اهلا وسهلا فيك خالد شكرا مبروك للعرسان بتعرفوا انه كتير بكلف تتعاقدوا مع استوديو ومع فريق كامل يجوا يصوروا لكم الخطبة او يصوروا لكم العرس او اي مناسبة مكلفة ليه لانه الشغل لازم يكون كتير بروفيشنال ومن بعد ما يصوروا بدهم يعملوا المونتاج والتزبيطات لحتى يصير هالفيديو يبقى كل العمر ذكرى حلوة بحياتكم مبروك للعرسان يلي عم يتجوزوا اليوم أو بكرة ما بعرفكم بس أنا معزومة صرت على عرسان مرتين عندي ويدينجز رحت قبل بأسبوعين وبعد عندي بهيدا الشهر تموز وبشهر أب يلا الله يزيد الناس اللي عم تتجوز بستقبل اتصال لبنان الحر
8: بونسوارين
9: يعطيك العافية
8: مرسي مين عم بيحكي
9: مايك أندري أبي خطار
8: أندري شو بدك تجاوب على مواضيع اللي علاقة بالمونديال
9: بالمونديال أنا بتوقع الأرجنتين
8: الأرجنتين هي الفينال بتبقى
9: مزبوط
8: أوكي أهلا وسهلا فيك أندري شكرا مينوال عزيزي جوزيف دقله لبديع أبو شقرة أول شي لنقول له اشتقنا له ناخد من وقته شوي هلأ بيكون كتير مشغول بضيعته بعماطور وبدي يخبرني عن موسم الموسم شو هو الموسم

0: نتابع أنا ويكون نقطع الخبر من لبنان الحر معي الفنان بديع أبو شقرة. كيفك يا صديقي؟
1: بونسوار.
0: بونسوارين. كيفك يا عزيزي يا صديقي؟ شو بدي أقول لك يا ممثل الوسيم؟ كلهم
1: هول لك. الله يخليك. مرسي مرسي. كلك زوج. شكرا
0: بديع. ما رح نحكي اليوم للمرة يعني عادة بنحكي فن، اليوم ما رح نحكي فن، بدنا نحكي انترتينمنت، وأنا بدي افتخر فيك أنك أنت على رأس الموسم. كيف الموسم عندكم؟ شو هو الموسم بعماطور؟ شو ممكن نقول للمستمعين والمستمعات، خصوصا اليوث يعني اللي بيهتموا بالبايكينج، بيهتموا بالتخييم، شو محضر لهم بديع أبو شقرة؟
1: والله السنة الموسم حافل، يعني رغم الظروف كنا بلشنا بالمزرعة، موسم فارم هاوس هو، وفي جست هاوس يعني في شاليات، وفي كامبينج اريا للتخييم، والمنطقة طبعا فيها مزروعات وفيها خضار، ومنطقة أورجانيك يعني كلها عضوية، المزروعات ما فيها مواد كيماوية وغيره، وفي مي. الموسم هو منطقة لا يجتمعوا العالم، يتعرفوا على بعضهم، يعملوا هايكينج، يعملوا بايكينج. نحن في عنا مع وي بايك شوف متعاقدين، بنعمل ايفنت تقريبا كل اسبوع او كل اسبوعين، بنعمل ايفنت بايكينج
0: حلو،
1: وبيجي الواحد بيقعد بيسبح
0: بيسبح. يعني عندكم بسينات تابعة للموسم؟
1: ايه طبعا.
0: حلو كتير.
1: ايه طبعا. وبيقطف فواكه خضرة، إذا بده بيهتم بالأرض بيزرع. يعني منطقة مثل كوميونيتي، يعني مثل إذا بدك مجتمع بيئي زراعي
0: صحي.
1: ترفيهي بصحي بهيدي الطريقة، بمنطقة يعني بعيدة شوي عن المناطق السكنية.
0: قد بتبعد عماطور عن بيروت؟
1: بضيعتي بعماطور بتبعد تقريبا شي ساعة عن بيروت،
0: مش كتير.
1: وهي فوق مرج بسري، يعني الواحد في يعمل هايك على مرج بسري. في عدة تريل للهايكينج عاملينهم، بلدية عماطور وغير بلدية عماطور، وفي المناطق اللي بتعرف عليها الواحد بالمنطقة فوق، مثل محمية أرز الشوف بالمعاصير، مثل المناطق الأثرية بدير القمر، بيت الدين، قلعة نيحة، مطار بعدران، النبي أيوب.
0: رحلة
1: يعني
0: رائعة.
1: كل المناطق يعني كل المناطق اللي بعدها
0: بشوف
1: مش مستهلكة تجاريا، والمنطقة يعني بعدها إذا بدك
0: بروت
1: هيك بيقولوا. ونحن كتير بنهتم بالزرع والأكل والفواكه وغيره، وبنعمل كمان منتوجات الخاصة فينا
0: باسم الموسم
1: غريبة شوي، لمقام يعني موسم دليس، المربيات الغريبة شوي مش الكتير بلاقيها الواحد بالسوق، وبالإضافة للعرق البلدي وغير تفاصيل.
0: بده الإنسان يقعد بديع 3 أيام مينيموم ليزور كل المعالم السياحية والأثرية حواليكم ويستفيد من الهايكينج والبايكينج والسويمينج، بده بمينيموم 3 أيام صح؟
1: هو إذا بده الواحد يعمل كل هودي الأشياء بده 3 أيام، أو إذا بده يطلع يقعد بس هيك يستجم ويرتاح بالطبيعة يعني في قد ما بده، وكل شيء مجهز فوق، يعني ما بيحتاج الواحد لشيء، والترويقة مأمنة، ما بيحتاج الواحد لشيء إطلاقا.
0: طيب هالموسم عمره قصير شوي بلبنان نظرا للطقس، لأنه قد بترتفع منطقة العماطور عن سطح البحر؟
1: هي الضيعة ارتفاع 850، ولكن مطرح المزرعة ارتفاع 650.
0: أوطى.
1: ولكن المنطقة بالنهار بتكون الشمس حلوة.
0: حلو.
1: وعشية بتكون كتير برود مع وخصوصي بوجود الشجر الحور العالي يعني.
0: رائع.
1: وبوجود كمان يعني الواحد فيه بيجيب بيض من الدجاج، فري، يعني في عدة
0: في كتير
1: عدة
0: عندكم مجالات. طيب بديع، انت واختك الفنانة حنين تحياتي لألا، انتوا هلأ اثنينكم قائمين على هيدا المشروع البيئي الترفيهي؟
1: صحيح، لأنه بتعرفي نحن بحكم شغلنا أمرار منغيب فترات، أمرار منسافر، بقى منبدل بيني وبينها وبين جوزة والموظفين الموجودين عنا اللي هن. لكن نحن عنا مثل ما قلت لك اتس كوميونيتي، مجتمع. يعني نحن بالتعاون كتير مع البلدية بعمطور يلي هي بلدية جديدة كلها شباب وصبايا، كلهم
0: حلو،
1: عندهم أفكار جديدة مودرن.
0: بيشبهوكم.
1: ايه بيشبهونا وبنشبههم بقى بالتعاون معهم. مثلا لاقول لك نحن السنه هيدي للسنه الثانيه على التوالي كان مهرجان كابريولي فيلم فيستيفال،
0: نعم،
1: مهرجان الفيلم كابريولي اللي
0: ايه
1: بينعمل بدرج الجميزه، هي ثاني
0: مزبوط،
1: سنه بينعمل عندنا
0: طلع
1: فوق
0: يصيف
1: كمان،
0: عندكم يعني.
1: وبيجوا الناس يعني في نشاطات ثقافيه من على اشكالها
0: كتير
1: رغم
0: حلو.
1: الامكانات الضعيفه، لانه بتعرفي بعد ما توازنت الامور اقتصاديا بالبلد وخصوصا بالبلديات وغيره، ولكن نحن ما بنوقف، بنضلنا عم نشتغل لانه بنرفض انه نوقف.
0: أنا بين،
1: هذا جزء
0: برافو
1: من
0: عليك،
1: الصراع على انه نحن عن جد بدنا دولة، بدنا دولة، دولة مش أسامي أشخاص، الدولة هي
0: دولة
1: هيكلية،
0: مؤسسات.
1: هي مؤسسة، دولة مؤسسات
0: نعم.
1: تمشي لوحدها، بتكون دولة قانون، دولة ما فيها فساد. يعني بعده هذا الحلم موجود وعطول بناضل الواحد من أجله.
0: هيدا الحلم موجود بعقول أجدادنا وأبائنا، إن شاء الله نحن ما نورته ويكون حلم مجرد حلم لأولادنا والأحفاد يتحقق.
1: هو
0: بدنا
1: الفكرة،
0: حلم
1: هو
0: يتحقق.
1: الفكرة أنه أجدادنا وأبائنا، يعني خلينا نكون واقعيين كمان، يعني رغم انه كانت نيتهم طيبه، ولكن ايه صار في اخطاء كثير كبيره، كان على
0: غلطوا
1: صعيد
0: بحق
1: الشعب
0: بعضهم، صح.
1: وعلى صعيد الحكام. ولا بقى برايي انه نحن صار عندنا يعني مفهوم جديد لمنطق الدوله، وهيدا اللي عم نسعى له، لانه الناس هون ولا مره كان عندهم ثقه بشيء اسمه دوله، دولة مؤسسات.
0: ما
1: كان
0: بيعرفوا،
1: هيك لما
0: مزبوط.
1: بحس الواحد، لما بحس الواحد انه في ثقة بدولة حقيقية، ساعتها ببطل بحاجة لشيء، ساعتها بحس حاله حر، بحس حاله محمي، بحس حاله في سندي بيسند عليها. ولكن الأهم انه نوقف نتغنى بأسامي وأشخاص، الأسامي والأشخاص بتروح وبتجي، ولكن المؤسسة هي اللي بتضل موجودة.
0: المؤسسة والوطن، هيدول أهم شيء.
1: صحيح.
0: أنا بتمنى لك التوفيق بهالمشروع. عادة الفنانين بيعملوا انفستمنت بأمور تانية، أنت الوحيد، أنت وأختك حنين يا بديع، عاملين هالانفستمنت. صحيح عمره موسمي قصير، ولكن فيه كتير قيمة بيئية وقيمة إنسانية وقيمة زراعية. بهنيكم من قلبي بمشروعك
1: ميرسي،
0: الموسم
1: لأنه كمان نحن عشنا بقرية وكان عنا هيدا الارتباط مع الأرض،
0: بالأرض،
1: وبنعرف معنى الأرض شو هي، وخصوصا بسيستام عالمي عم يتوجه كتير نحو المنتوجات الكيميائية والبذور المهجنة وغيره. كتير منيح
0: صح،
1: الواحد يضله مربوط بالأرض الحقيقية،
0: لأنه
1: الأرض
0: هي
1: الدروس،
0: الصحة.
1: الأرض العضوية، لأنه بحاجة إنه نرجع نخلي الأرض ترجع تعطينا لنقدر
0: من خيراته.
1: نعيش
0: نعم.
1: باكتفاء.
0: بديع أبو شقرة، بشكرك على المداخلة ببرنامج نقطع الخبر. بتمنى لك توفيق، بون ويك أند، وموفق كتير بالموسم. بيقدروا يفوتوا مستمعين على الإنستا ويتابعوا كل النشاطات وكل الإعلانات اللي بتحطها.
1: وشكرا لك صديقتي، وشكرا للراديو.
0: أهلا وسهلا.

0: أغاني يلي بيكرروا لنا أسماء ضيعنا ضيعنا وين ما كان بكل المحافظات، بس أنا قلبي على الضيعة يلي بح بالجنوب، يلي أهلهم ما بقى فيهم يطلوا عليهم لأنه ما بقى مثل ما بيقولوا حجر على حجر. دايما هيدي الضريبة العالية اللي بيدفعها الإنسان بسبب الحروب، وشو بدنا نقول؟ الله يسامح من صنع حربا، عسى ألا تتكرر. نقطع الخبر أنا وياكم متابعين مع زميلي جوزيف كريم على الهندسة الإذاعية. أوكي، من زحلة عند جان، شو بيقول لي؟ عم بسمعك.
1: كيف حالك؟
0: منيحة وأنت؟
1: معك جان.
0: جان.
1: أنا سمعت المقابلة بالآخر هذا مع بديع أبو شقرة.
0: أي.
1: شو اسم الضيعة بالله؟
0: اسمه عمطور، عمطور بالشوف، والمنتجع اللي عنده إيه اسمه الموسم. أهلا وسهلا فيك. كمان عندي فويس تاني.
2: بونسوار، معك عبير قصار.
0: ايه
2: بالنسبة للفاينل انا بقول انه فرنسا رح تاخدها هالسنة.
0: واو.
2: هيك قال لي ابني، لانه هو بيقول انه الفريق الفرنسي هيدا السنة مميز.
0: أيوة.
2: فيه بقلبه كل اللعيب اللي هن ستار.
0: والله.
2: فانا بقول فرنسا.
0: اوكي عبير، انا سجلت لك
2: البرتغال بكون الفاينل يعني، بس
0: ضد البرتغال. اوكي، هلا انا مني يعني ضليعة مثل ابنك او غير ابنك بالفوتبول، بس شفتهم هيك لمحة بصر المنتخب الفرنسي تفاجأت، كلهم من العرق الاسود، وينهم الفرنسيين؟ كلهم من يلي متجنسين بالمنتخب الفرنسي، ما بعرف يمكن بعدين عدي قد ايه بيدفعوا لهم ما شاء الله لحتى يقوموا بهيدي المهمه. على العموم كل ما يغاني مثل ما بيقولوا الفرنسيين. يا ميدو، ماذا تقول؟ اهلا وسهلا، كيفك؟ ايه كيف ابلح من ايه؟
3: ومكرم الجوزي.
0: مين قال لي؟ كمان عندي فويس.
4: بونجور، معك نهر شديد.
0: ايه كيف؟
4: انا بقول اللي بدي يضل فيه على الفينال البرازيل وفرنسا.
0: اوكي، شكرا لك. لا ما شاء الله عليكم متابعين كتير، مش عم لحق لكم يعني. كمان عندي فويس من زحلة. مدام شو بتقولي؟
5: أنا شليخني بالقرعة، بس بقلك أهلا بطلة. أهلا
0: ما أهضمك،
5: وبحب صوتكم كلكم.
0: خلينا إياك
5: لبنان الحر بحبها.
0: ونحن منحبك.
5: بس مرحبا ومرحبتين. قلوب
0: ملايين دخلك ما في غنية. مرحبتين ومرحبتين، وين ونهدب بيكي وين. يا ريت بتعطيني اياها هيدي الاغنية هلا بنسمع. كمان عندي مين؟ جان. اهلا، كيفك انت؟
6: انا بقول المانيا
0: تبقى للاخير.
6: ميرسي، يسعد اوقاتك.
0: اهلا جان بيض، سجلتك ضمن القرعة، وان شاء الله اللي بيجيب الجواب الصحيح يستحق الربح، تاخدوا وتنالوا أحلى ساعة من مجوهرات روسونيرو. عند اتصال لبنان الحر. ألو ألو، ما سمعت. ألو وي، مين معي؟
7: معك جمانة.
0: جمانة شو العيلة؟
7: زعيب.
0: زغيب؟
7: زعيب.
0: ايه أهلا وسهلا، شو بدك تقولي جمانة؟
7: أنا برجح تربح الأرجنتين.
0: الأرجنتين إن شاء الله خير. يا هلا فيك، سجلتك ضمن القرعة. حدا عم بيقول لي ألي لي بلو، ألي لي بلو، هيدول الفرنسيين. أوكي سجلتك. روبي زغبي. هيدي صباح

الأغنية أول ما طلعت بالستينيات أو منتصف أو ما بعرف أواخر الستينيات، قالوا ليكو الصبوحة اللي كتب لها، ما بعرف إذا ميشيل طعمي كتب لها هيدا القصيدة، ليكو كيف عم تعطي قيمة للطوائف بلبنان. صرتنا نفكر الناس كيف طوائف، أي محمود ومعروف والياس وحسين، جمعتهم كلهم، المسيحي والشيعي والدرزي.

0: أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السادسة إلى ربع في إذاعة لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أفادت مصادر عالمية بأن اتصالا مرتقبا بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجرى إما اليوم أو خلال الأسبوع المقبل. تعليقا على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، اعتبرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين خطوة حاسمة نحو تجنب التصعيد، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط ولبنان يشتعل، فالمطلوب نزع سلاح الجماعات غير الحكومية والحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي اللبنانية. من جهته شن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد هجوما حادا على الاتفاق، معتبرا أن البيان الصادر عنه اعتمد تزوير الوقائع والمفاهيم، واتهم السلطة في لبنان بالخضوع الكامل للوصاية الأمريكية والتواطؤ مع إسرائيل، مؤكدا أنه اتفاق مشؤوم ومرفوض جملة وتفصيلا ويمثل نعيق بوم في لبنان والمنطقة، وداعيا إلى التمسك بسيادة لبنان ورفض أي ترتيبات تشرعن استمرار الاحتلال الإسرائيلي. أفادت قناة CNN بأن البحرية الأمريكية قامت بتوسيع ممر قرب سلطنة عمان داخل مضيق هرمز يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين. في باريس أعلن الإسعاف الفرنسي عن تسجيل 109 حالات وفاة في المدينة وحدها خلال 24 ساعة الماضية بسبب موجة الحر. وفي أفريقيا الوسطى تم الإعلان عن تفشي وباء إيبولا في البلاد. أعلنت الأمم المتحدة أن التقديرات تشير إلى أن نحو 6.8 ملايين شخص قد يتأثرون بالزلزال في فنزويلا. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: كنا من سجمة وأنتوا بهالأغاني الحلوة خصوصا وائل كفوري نقطع الخبر على لبنان الحر. معي أنا ريما صيرة في للستة ونص رح أسمع The Voice أم هادي.
1: وأهلا بهالطلي أهلا وأهلا بريما الأحلى وكل مالك بتزيدي نضارة تستحق البرنامج بجدارة.
0: مهضوم رح سجل وخليون عندي سوفونير
1: وبرجح إنجلترا.
0: أوكي يا هلا فيك إنجلترا أنه تبقى بالنهائيات. يلا جود لك إن شاء الله خير. حبيت كمان عندي فويس.
2: أول شيء أنا كتير كتير بحبك. وثاني شيء إن شاء الله توصل لفرنسا على النهايات ومعك ناد جميل.
0: أهلا وسهلا فيك ناد. ناد دخلك قلت لي هلو ناد. ناد يعني ناديا أوليك مختصر. شو حلو اسمك سجلتك ناد. ناد

مهضومة نعد بتقول لي هيك اسمي لك عاشة الأسامي الحلوة والأوريجينال. عندي كمان فويس؟ لا روبي روبي سجلناك انت خلص. اوكي بدي اعمل اتصال تاني، بدي شوف غنية جديدة سمعني اياها بالاول لعمر رحباني، هو ابنه لغدي رحباني ميوزيشن كومبوزر. هلا اول مرة بيألف كلمات لاغنية سماها حلوة وحزينة بصوت صبية صوتها حلو، بس قال لي سيربريز، قال ما رح يقول من إيه. هلا خلينا اسمع الأغنية أنا وياكم وبعدين منسمع عمر رحباني شو بيقول عن هالأغنية.

يعني عمر رحباني ما في شك أنه فرخ البط عوام مثل ما بيقولوا. إذا بيو غدي وجده منصور وعمومته وولاد عمه كلهم على نفس الأفاق بالتأليف الموسيقي، شو بده يقول؟ اسمعوا بعدين نسمعوا شو بيحكي عن هالأغنية.

0: بتعرف ليه عمر الرحباني بده يحرقصنا، ما بده يقلنا مين اللي عم بتغني ومين الدويتو معه مثل ما بده. بس سؤالي أنا حسيت هالغنية كأنه بتشبه بيروت، حلوة وحزينة، شو رأيك عمر الرحباني؟ شو بتجاوبني؟
1: بدي أشكرك على اهتمامك بعمل الجديد غنية حلوة وحزينة. قصة هالحلوة والحزينة تعود إلى فترة كورونا، قصة قديمة. بهالأيام قررت أشتري أكورديون لأنه على خلاف البيانو اللي هي آلتي الأساسية، الأكورديون عنده إمكانيات تعبيرية غنائية أقرب للصوت البشري. وبالفعل بعد فترة من العزف والاختبارات طلع معي لحن سهل وقريب، ومعه كان في كلمتين عم بيرنوا بوضوح براسي اللي هن حلوة وحزينة. فألفت الموسيقى وكتبت الكلام بالتعاون مع غادي الرحباني. بس مشوار حلو وحزينة كان مختلف عن كل الأعمال السابقة، بمعنى أنه ما سجلت العمل وأطلقته مثل ما هو طبيعي، إنما صرت أعزف القطعة بحفلاتي، وكل مرة مع مغنية مختلفة وبتوزيع مختلف، وكنت ألتمس ردة فعل الجمهور. ومن حفلة لحفلة تبين أنه هالغنية عم فيها استحسان واضح، ويمكن هيك تأكد لي أنه صار لازم تتأنتج. هلأ ليش اليوم عم نطلق حلوة حزينة؟ لأنه الظرف هو المناسب بالنسبة لألي. صحيح هي غنية عاطفية، بس مثل ما تفضلت وقلت الغنية فيها انعكاس لبيروت، الحلوة دائما بس الحزينة بتذكرني شوي بطعمة الفواكه، بتعرفي اللي بعدها ما استوت بيبقى فيها طعمة المر مع أمل تحلى بالأيام اللي جاية. سألتيني كمان عن الجمهور يلي عم يسأل عن الصوت النسائي، طبعا بس كنت بحب كمان الحشرية تكون على العازفين يلي عم يعزفوا كمان، لأنه مثل ما بتعرف الغنية تتوصل بدها موسيقية بالإضافة للمغني. ورح يتم الجواب عن هالسؤال بالأسبوع الجاي إن شاء الله. بهالوقت بترك المستمعين يحاولوا يحذروا مين المشتركين بهالغنية. بس بحب ذكرك وذكر المستمعين أنه حلو حزينة من إنتاج رحباني 3.0، وصارت متاحة للكل على كل منصات أونلاين مع ليريك فيديو موجود على يوتيوب.
0: والله برافو عليك يا عمر رحباني، انت فعلا فرخ البط عوام وعندك ستايل الخاص فيك. هلا حطيت لنا تريجر انه احذروا مين عم بيغني للغنية، بس انا ما رح احذر لاني بعرف. ما رح اكشف الجواب قبل الوقت، خلينا ننطر اسبوع. ومن هلا لهالاسبوع اللي جاي رح نسمعها اكيد مرارا على لبنان الحر، حلوة وحزينة. تابع أنا وياكم نقطة على الخبر، عندي فويس كمان على الواتساب.
2: بونسوار،
0: أهلا هشام.
2: معكم هشام، أنا برشح الأرجنتين.
0: إيه بس أنا أوكي. بدي منك تبعت لي
2: كتير حلو.
0: إيه بعت لي اسم عائلتك لأقدر دخلك بالقرعة. مرسي يا هشام. امبارح كان في رحلة كتير حلوة على البقاع، للأسف أنا ما كنت مشاركة معهم للإعلاميين زملائي وزميلاتي وعدد كتير كبير من الفنانين، ورح أعرف كل هالديتايلز باتصال مع مدام آية موسى. أنت معي على التليفون، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. دوماج إني ما كنت معي كون مبارح، خبروني كانت يعني كتير حلوة الرحلة.
3: كيف زعلنا ما كنت معنا.
0: يلا خبريني شو اللي صار، وخبروني انه فرقة الدبكي اللي بعلبكية كانت خيالية بأدائها وكلهم كانوا مبسوطين. ايه آية
3: مزبوط، هذا
0: تفضل.
3: يس، هذا المهرجان كان مبارح بكاسكادا مول بالبقاء. اسمه المهرجان بدل عليه من البقاء
0: لأول سنة بتعملوه آية؟
3: نحنا بنعمل بغير مناطق، عملنا ببيروت نزل سلم على بيروت، عملنا نزل سلم على طرابلس،
0: اوكي،
3: وهلا عملنا من البقاع كل شيء برودكت، كل شيء صناعات بالبقاع.
0: صناعات يدوية وصناعات غذائية، ما هيك؟
3: مزبوط مزبوط، وحرفيين يعني على ناس عم بيعملوا فخار، ناس بيعملوا أكلات بقعية حتى موجودين معنا بقلب المعرض. وكان عنا فرقة الدبكة اللي هي تراث بقاعي
0: بعلبكي حلو كتير،
3: مع ياسر الشمالي اللي هو قائد الفرقة، قدموا 6 عروض رائعة جدا على 6 أنواع دبكة. نحنا ما بنعرف انه في 6 أنواع للدبكة، امبارح عرفنا باللي عملته هذه الفرقة.
0: انا بعتقد لانه كل محافظة بلبنان عندها دبكة محددة بتعتمدها، بعتبر هيك
3: 100%. وعن جد كان شو كتير حلو. هلا على الكلوزينج كمان عاملين كمان الكلوزينج الدبكة ب5 الشهر
0: بهيدا الوقت، اكيد انا رح اكون معكم ب5 أب.
3: اهلا وسهلا،
0: وبنفس المكان الكاسكادا مول، صح؟
3: مزبوط بكاسكادا مول. ومن هلا ل10 ايام رح يكون في عندنا نشاطات متنوعة بقلب المول
0: كل يوم
3: للصغار وللكبار.
0: حلو.
3: وتنبولة أكيد رح يكون بآخر النهار، في تنبولة سحب على أكثر من كادو بهدايا كتير قيمة.
0: عرفت في عدد كبير من الفنانين كانوا مشاركين، بيناتهم الفنانة مادونا، وإذا كمان بتخبريني مين غيرها من الأسماء اللي شفتهم أنا وعرفت فيهم.
3: مزبوط، كان عندنا نخبة من الفنانين الإعلاميين، كان دكتور ما بدي أنسى حدا يعني، بس أنه كان دكتور جمال فياض، كان نقيب الفنانين، نقيب الموسيقيين، كان في بعتقد كمان أستاذ عصام أشقر.
0: مزبوط.
3: يعني كان في مجموعة كتير كبيرة من الفنانين، وأكيد مادونا يعني نورتنا نورتنا يعني
0: اوكي. وانتو بس بهذا السؤال يطرح انه اخذتوا مغامره، انه ما خفتوا يصير شوي خضه بالبلد خصوصا بمنطقه البقاع بهيدي الفتره، اخذتوا مغامره ومبادره حلوه او ممتع؟
3: صح، لانه بتعرفي زهقنا وتعبنا من الحرب ومن الزعل ومن المشاكل بالبلد، قلنا خلص خلينا نجرب ناخد نحن أول خطوة للعالم تسبقنا. الفرح بجر فرح. يعني إذا نحن فرحنا بنخلي الناس يقووا قلبهم شوي ويفرحوا أكتر،
0: لأنه هاي عدوى حلوة، الفرح عدوى حلوة بين الناس.
3: ما هي نجرب ناخد هيدا العدوى أحسن ما ناخد عدوى بشعر.
0: مرسي لك آية موسى، أنت وشركتك المنظمة وأنت وكاسكادا مول وأنت وكل البقاعيين كل التوفيق، وإن شاء الله بهالأسبوع هيدا منزوركم لحتى نهنيكم رجعت الحياة للبقاع.
3: مرسي كتير لك،
0: أهلا وسهلا.

شو حلوة هالغنية تراثية جاني مكتوبة من بعلبك. وين بعد في مين؟ أيمتى آخر مرة حدا من اللي عم بيسمعني وصل له مكتوب؟ هيدا المكتوب يلي بقلب المغلف له هيك حفيف الورق، نفتح ومنطلع الورقة، نفتحها بتكون مطوية 2 أو 4 ومنقرأ شو فيها. أي متى آخر مرة وصلكن مكتوب؟ سؤال يطرح اليوم. كل المكاتيب منطبعها بإصبعنا على الواتس أب ومنبعتها بالتليفونات. ما بقى في مكتوب عن جد مع الأسف. يا سارق مكاتيبي، غنتها باسكال صقر مع حق. يا سارق مني مكاتيبي، هي قصدها سارق بالغرام، بس عمليا على الأرض خلص كل مكاتيبنا صارت مسروقة. يا سارق مني مكاتيبي.

0: قدي بشتاق لكم يا أوراق، قدي بشتاق لما كنت اكتب على الورقة وحفيف القلم ونشخط ونعيد، وممنوع نكتب على الميل التاني من الورقة ونقدم الموضوع والمقال للمجلة. أنا كنت بالحسناء، يعني قدي مرق علينا وقت بغرامنا بالورق، غرامنا بالقلم يلي بس نكتب نكتب نكتب نكتر يدوب القلم ينشف الحبر. وين هلا؟ ما في حبر لأي وجود، لأي وجود الحبر بحياتنا، ما له طعم بقى. بسمع فويس بركي من ضمن موضوعي. أسعد،
1: بونسوار للجميع. بونسوار، كيفك؟ شو أخبارك؟
0: معك
1: أسعد من الجنوب، أسعد رزق. أنا بتوقع فرنسا تكون بالفينال، يربحوا 2-0 مثلا.
0: يلا سجل.
1: بعد ما بعرف مين رح يواجهه، بس لأنه بعد البريدكشن بعيدة، بعد ما تأهلوا لل 32.
0: يعني أنت مع أليلي بلو.
1: بدي منك طلب صغير، إذا فيك تمرقي لنا، بما أنك عم تمرقي أغاني للمدن وللضيع، فيك تمرقي لنا أسوارة العروس؟
0: إيه، تكرم عينك تكرم عينك. أسوارة العروس، ليكو أسوارة العروس، حتى ولو منا ذهب بتضل قيمتها منا وفيها. ليه؟ لأنه من الجنوب. في أسرع منه لجوزيف، سوارة العروس.

بدي أقول لكل أهالينا الصامدين بعدهم بأطراف الجنوب بهالقرى الحدودية الكتيرة، الله يحميكم بالدرجة الأولى، ونحن وراكم لأنه تعرفوا في مبادرات كتيرة، يمكن ما ضروري كل حدا منا يقول أنا أعطيت وأنا ساعدت، ولكن كلنا بطريقة أو بأخرى شاركنا بالمساعدة وبتقديم ولو فلس الأرملة لأهلنا بالجنوب. يلي عم يسمعني بهاللحظات وحاسس حاله عباله يبلش جيم، يعمل سبور رياضة يوميا مرتين بالأسبوع ثلاث مرات، يحكيني فورا على 09-218-233. يلي ما قاله جلادة يعمل سبور أنا دواكن عندي، يلا دقولي احذروا شو مدام أو مسيو ما بتفرق.

اوقات كتير منكون كسولين، بدنا حدا يعطينا بوش، يعني يعطينا دفشه انه خيي معلي علي انا هيدا الشهر الاشتراك تبعك مشان تفوت على النادي الرياضي وتبلش تحرك جسمك. عم بحكي بالمذكر بس ينطبق هالشي كذلك على المؤنث. مدام دموازيل مسيو اللي عم بيسمعني، اول حدا بيتلفن لي هلا على 09-218-233، الك عندي هديه كتير حلوه رح تشكرني عليها. عندك اشتراك لمده شهر بديكاتلون سبورتينج كلاب بادونيس، فخصوصا اللي بيتهم بهيدي المنطقه ادونيس جونيا زوق والضواحي تبعون، هيك بصير هين عليكم، ما عندكم حجة انه يي بعيد بدي روح. فورا من هلا لعشر دقايق شوفوا انا شو كريمة، بس كريمة بحدود وسئيلة.

0: يوم الأربعاء الفائت أنا ما قدرت كون، بس عرفت برنامج احتفالي تكريمي كان رائع. المهندسة ميراي عبدالله شحادي الحداد، هي رئيسة منتدى شاعر الكورة الخضراء عبدالله شحادي الثقافي يعني بيا، كرموها بجامعة الـAUT بجبيل بالأوديتوريوم يلي بيحمل اسم عصام فارس. هالتكريم وإجا لعندها لأنها هي تستحقه من كوليت أكاديمي ومن ليبان كولتور، تقديرا لقيم العطاء والإبداع والالتزام الإنساني يلي عندها هالإنسانة المعطاءة ميراي عبدالله شحادي. بعرفها شخصيا عندها دار نشر للمرة الأولى، ما بتكون هالدار النشر تجارية، بتكون ثقافية بكل معنى الكلمة، وطنية ومشجعة لكل قلم مبدع. بدي أقول لها مساء الخير، تستحقين التكريم ميراي شحادي، أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا فيك ريما، شكرا لهالمقدمة الجميلة جدا، مثل وجهك ومثل قلبك الحلو. ومساء الخير لكل المستمعين على برنامجك الأحلى.
0: أهلا وسهلا فيك. كوليت أكاديمي، كوليت خوري صاحبة الأكاديمية الموسيقية، بتحب تكرميك ونحن نضم صوتنا إلى صوتها. وكان الأربعة تكريم رائع مع ليبان كولتور، مع جمعية تكريم الأب، ما بعرف، والـAUT، كلهم اجتمعوا على رأي أنه أنت ميراي شحادي يلي حاملة لواء الكلمة المنشورة. صرنا بعصر ما بقى في كتب تصدر دايما، أنت بعدك حاملة هذا اللواء. خبريني، كله هيدا كرمال الحفاظ على تاريخ اسم والدك عبدالله شحادي.
1: طبعا أول شيء مش لأنه والدي، لأنه صاحب قلم فكري، هو شاعر ولقبه شاعر الكرة الخضراء، وتوفى أنا كنت بعمر كتير صغيرة. تعرفت عليه من والدتي، وتعرفت عليه من أصدقائه، وتعرفت عليه من تلاميذه اللي بعدهم على قيد الحياة هلأ. وتعرفت عليه أكتر بس كبرت وقريته، وشفت هذا الرجل يستحق أن يعني يكون على خارطة الأدباء والشعراء اللبنانيين. هيدا من جهة. وما في أجمل ريمة أنك تحافظي على تراث وطنك، تراث أهلك، بيكون في كنز بين إيديك. لازم تعرفي كيف
0: تحافظي
1: يعني
0: عليه.
1: بيكون في مثل صحيح، هيدي بيكون مثل باسبور ذهبي إلى النور، إلى الشمس. والأحلى من هيك إنه الكلمة هو الله، يعني طبعا بالإنجيل المقدس كل الأديان السماوية كلها تناشد بالكلمة، وعبر الكلمة نحن فينا نوصل صوت الإنسان إلى أرقى المراتب. شو حال هالكلمة إنها تكون كلمة شعرية من القلب طالعة، وطنية، إنسانية، بتخص بلادنا وبتخص الإنسان اللي جواتنا. ما من هون أنا قررت كمل هذا المشوار، انشر إرث والدي. هيك بلشت الحكاية، أني انشر إرث والدي وما خليه ضمن هالجوارير العتيقة تبعه ويطلع للنور. وفعلا يعني لكل محبي القراءة ومحبي الشعر ومحبي الأدب، وحتى بس طلعت موسوعته ومجموعته الكاملة اللي كانت النثرية أو الشعرية طلعت إلى النور بالـ2020. من وقتها أنا بعتبر أنه انفتحت لي بواب جديدة. أنا صحيح أديبة وبكتب، وصحيح شاعرة وإلي نسقي الخاص، ولكن هذا اللي قمت فيه، هالشي اللي قمت فيه لوالدي وإحياء ذكرى فتح لي بواب أدبية عالية جدا، بواب إنسانية وطنية، وصار منتدى شاعر الكورة الخضراء على مساحة الوطن. صراحة مش بس الكورة، مش بس محافظة الشمال اللي أنا بنتمي لألا، اللي أنا مواليد كسبة الكورة، ولكن هذا المنتدى صار على مساحة لبنان، ولبنان بقلبه، كتاب لبنان بقلبه. يعني شو هالرسالة الحلوة اللي أنا كانت مخبيت لي. وأكيد عبر المنصة الإذاعية تبعك أنا بشكر كولات أكاديمية، وبشكر كل اللي قبل كرموني. أنا دايما بتكرم وبوجود الكلمة الحلوة وأصحاب الكلمة الحلوة اللي بحافظوا عليها.
0: وأجمل الكلام،
1: شكرا لكولات. صحيح، شكرا لبون كولتور،
0: هدول بدأ
1: شكرا
0: لهم. شكرا،
1: لكثير جمعيات، صحيح
0: كرموكي.
1: لجمعية تكريم الأب اللي كمان واكبوا هالتكريم وكرموا زوجي إلى جانبي،
0: كمان
1: كونه أب لأولادي،
0: نوال
1: كونه
0: أبو
1: داعم
0: شديد طلعت معي
1: بهالمسيرة.
0: بهيديك
1: صحيح
0: السبت وحكيت إنه بدها تكرمك. أي
1: صحيح بقى، شكرا لكل هالقوى الفعالة بلبنان، لبنان اللي بعده كتير حلو كتير غني، لازم نفتش على هيدي الطاقات الفنية الإنسانية الثقافية، وعليها نرتكز تنرجع كلنا سوا إيد بإيد نقوم بوطن أحلى وأجمل مما كان.
0: الله
1: فأنا
0: يبارك
1: بشكرهم
0: فيك يا
1: كلهم
0: ميراي،
1: عبر صوتك، شكرا.
0: لأنه الكلمة لما منطبعها بتصير كتاب تبقى إلى
1: صح
0: الأبد، وهيدا اللي نحن بدنا إياه.
1: صح
0: أنا
1: صح
0: بدي هنيك مرة جديدة، وإن شاء الله بتكون عنا لقاءات مقبلة نحكي عن كل الإصدارات يلي تقومين بإصدارها من خلال دار النشر تبعولك. ميراي
1: شكرا
0: عبد الله
1: شكرا
0: شحادي
1: لك،
0: بهنيك وبشد على إيدك وبفتخر فيك من لبنان.
1: شكرا لك
0: أهلا وسهلا
1: حبيبتي، شكرا كثير لك، شكرا شكرا.

متابعين بعد معي ربع ساعة أنا وياكم. بهالربع ساعة منقدر نحكي كتير إشياء ومنقدر نتلقى كتير اتصالات وبقدر أقرأ كتير رسائل صوتية أو رسائل مكتوبة. هيدا توني حنا يا عمي، وين أراضيك يا توني حنا؟ شو أخبارك يا عزيزي؟ بحبه أنا كتير، أصيل من بلاد جبيل من معاد.

نتابع أنا وياكم نقطع الخبر. عندي شي اتصال 09-218-233 وفيكن تبعتوا لي رسالة على الواتساب 70959-111. بتعرفوا لي قبل ما يخلص الوقت بدي أسمع صوت شاب أو صبية مسؤو أو بيا مدام عبالهم يبلشوا يعملوا سبور بهيدا الشهر لحتى أقدم لكم مجان.

0: صابر.
1: اهلا وسهلا فيك يا مدام منى. خبريني، انا عم بسال اذا عبالك تعملي سبور، اذا كانت اول مره او عبالك تجددي.
0: لا شو اكيد رأيك؟
1: مش اول مره
0: اتجدد وحب الرياضه.
1: عبالك ان شاء الله يكون بيتك قريب بادونيس.
0: اخي
1: لكن بقدم لك اشتراك لمده شهر بديكاتلون سبورتنج كلوب، اكيد بتعرفي لانه اسمه كتير مشهور.
0: ايه اكيد اكيد.
1: ورح سجل اسمك منى صابر. شرفينا تاخذي الفاوتشر ابتداء من التنين بين العشرة الصبح والتنتين بعد الظهر. مبروك، بس التزمي بليز بليز التزمي.
0: أكيد أكيد أنت لكم،
1: أنت
0: يعني
1: أنت
0: رب الربح.
1: أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بو ويك أند مدام منى. باي باي. كمان عندي فويسات رح أسمع من زحلة عما يبدو، ما هي ولا أنا غلطانة؟
2: هاي كيفك؟ من شي 7-8 سنين عملوا عيد الجد والجدة.
1: ايه مزبوط،
2: مع عيد الأب مع بعضهم
1: ب21 حزيران.
2: بس هذا يعني عيد الجد والجدة لازم ينعمل،
1: لازم يضل ينعمل، لأن
2: كل الأولاد بيحتاجوا
1: للتيتا.
2: إذا بدهم يروحوا مشوار بدهم يحطوا عند البيتر.
1: معك حق، تيتا وجدو.
2: إذا شغل عم يحطوا عند أمياتهم وبياتهم، لازم بيعملوا عيد الجد والجدة لأنه هون لهم فضل كتير على الأولاد.
1: معك حق، لأنه أحلى مكان الأم والبي بأمنوا أنه أولادهم بخير وبسلام ومبسوطين كتير هو عند التيتا وجدو.

على كل حال ما زال جبت هيدا السيرة يا مدام. بتعرفي انه بكرة هو آخر أحد من شهر حزيران، حدد رسمياً عالمياً للاحتفال بعيد التيتا وجدو. لك مالله مناسبة لحتى أحكي عنها، فتحتي لي مجال. قمت فتت أنا على الجوجل، طلع معي مناسبة تكريم الأجداد، بيكون الأحد الأخير من شهر حزيران. حلو كتير. هيدا بلبنان، في دول تانية بيعتمدوه يمكن بغير أشهر. من هلأ بقول بكرة الغدا عند التيتا وعند التيتا وجدو، ما تنسوا ما تشغلوا ولا التيتا بكرة تعمل كبنية والتبولة ورز عدجاج. انتو حضروا ببيتكم وروحوا لعند التيتا وجدو مع الولاد وفاجئون، ملولون عيد جاتو صغير، كيلو بوزة على طريقكم، بوكي وارد. بون فيت تيتا، بون فيت جدو. طروب يا تيتا يا ختيارة.

0: الو
1: مساء الخير.
2: مساء النور.
1: عم بغني، سوري تاخرت عليك.
2: يعني صوتي حلو كثير،
1: احلى من صوت طروب. حرام
2: والله، كثير كثير
1: احلى من صوت هيفا وهبه. عرفني عنك. ماشي الحال، مهضومة وعم مالي
2: بهمني.
1: ايه هلا انا بدي اتعرف عليك، مين معي؟
2: انت اصلا انت شفت الكل.
1: خلي لي اياك. ميرسي. اهلا وسهلا فيك.
2: يعني اذا عندك شي دعوه على الاسكالفيو عدوما، يعني طلع حلو لفوق.
1: ايه بدك تطلع الاسكلابيو دوما. تعرفها منيح، تعرفها منيح المنطقة شكلك.
2: بعرفها دوما بس مش طالع عليها، يعني هي منطقة أخذت الجائزة العالمية.
1: شو لكين؟ أكيد. وكتير أنا بحب بيوتها وبحب المبادرات تبع البلدية. يلا لكينا ندعيك باسم لبنان الحر لتذوق الأكل عند ريستوران إسكلابيو بدوما. دعوة لشخصين. أوكي. بيير شرفين، رح سجل اسمك. بتقدر تاخد الفاوتشر ابتداء من يوم التنين بين العشرة والتنتين. أهلا وسهلا فيك.
2: كريمة ومرسي للبنان الحر لأنه الإذاعة الأولى.
1: أهلا وسهلا فيك دايما. مع السلامة.

0: مرحبا ست ريما، مره ثانيه مصطفى خضر. ست ريما عن جد برنامجك كثير حلو،
1: خلي ليك
0: واسع، لازم يكون اسمه نقط على الاخبار.
1: حلو، لا نوع من كثر الاخبار.
0: عن جد حضرتك موسوعه، يعني اللي بفوتوا شيء خلال الاسبوع لازم ينطر برنامجك
1: تيعرف شو عم بيصير،
0: لا يلحق لا يعرف كل شيء عم بيصير، يعني جامعة كل شيء، فن، موسيقى، زراعة،
1: لازم لازم
0: سياسة، كل شيء. شو بدي أقول لك؟ كل شيء.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: بليس أنك أنت كمان حضرتك كتير لطيفة بجواباتك.
1: مرسي يا مصطفى، وانتو بتستحقوا منا كل اللطف، لأنه ما فينا نستبدل مستمعينا بمستمعين أحسن منكم. قبل ما نخلص عندي بويس روق روق روق.

0: باخد هالفويس.
1: ايه بونجور، معك مافي من فرنسا.
0: الصوت عاطي.
1: فرنسا رح تلعب بالفينال في 80%.
0: طيب انا بصدق بدي اقول لك ما قدرت اسمع مزبوط الفويس، اذا بتلحق تبعت لي هون رساله مكتوبه، لانك واضح عم تحكيني من فرنسا، رقمك 0033 اذا بتريد.

0: وين مقضيين السهرة الليلة السبت؟ ناس بالإذاعة مثل جوزيف عندهم دوام ما بيخلص لأي ساعة، ل 12 إلى ربع جوزيف اليوم انت، يعطيك ألف عافية. ناس رايحين عند الأهل يزوروا أهلهم ليلة السبت، ناس رايحين يسهروا يتعشوا برا، يرقصوا، شو بعرفني، يحضروا مسرحية، سينما، ناس بس بدهم يركبوا بالسيارة ويتفرجوا على المناطق بالليل. هيدي شغلة هواية حلوة. هلا بنزين شوي غالي، ناطرينه لا يرخص ندفي بس مش غلط نتفرج باي نايت، بيروت باي نايت، جونيا باي نايت، القاع باي نايت، تريبولي باي نايت، كيف بيكونوا هيدا بالنايت إذا كان في إضاءة بالطرقات إن شاء الله. رح أختم بعد معي ثلاثة دقايق بهيدا الفويس.
1: يا ريما رح نشتاق لك والله، يخلي لك أهلي،
0: ما أهضم
1: طول الغيب علينا
0: أسبوع بس.
1: والله نحنا مش قدك حبيبتي ريما.
0: زجل زجل حلو، مرسي أم هادي. عندي مواهب كتير من مستمعين. بعطيكم موعد مثل العادة كل سبت الساعة 5 إلى 6:30، نقطع خبر، مجموعة أخبار متنوعة متفرقة، ودايما في عنا نحكي عن الفوتبول والجيمز وأسألكم أسئلة وتربحوا جوائز، ودايما بكون عندي جائزتين ثلاثة أربعة هيك شيء، هدول هيك بخترع لهم مناسبة لقدم لكم ياهن. هيدي الحرية اللي عطتني إياها إدارة لبنان الحر، ودايما بقول بيك ثانكس لكل معلن يثق بلبنان الحر وببرامجنا ويثق بفينا نحن كإعلاميين وإعلاميات. طبعاً والتحية الأكبر يلي لولاكن ما في إذاعات، وإنتو المستمعين يلي صرتوا بسميكن المتابعين الدائمين، صرتوا المتابع العفوي. شو يعني؟ يعني مش يلي بدنا نقله لك لك في هالشغل الحلو تعا سمعنا، هني أوريدي عم بسمعونا، نحكينا حلو وحكينا أحلى وحكينا أقل حلاوة. إنتو المستمعين العفويين الدائمين الموجودين على كل الموجات العاملة إذاعة لبنان الحر بكل المحافظات وعلى الأبليكيشن بدول الاغتراب. بون سامدي، إن شاء الله سهرتكم تكون موفقة، وبون ديمانش بكرة، والويك أند يكون بأقل ما يمكن من الحر لحتى ما ندخل بتسابق مع دول أوروبا بموجات القيظ الشهيرة. المهم تحياتي لألكم، أنا استمتعت، شكرا لألك جوزيف كريم على مرافقتي على الهندسة الإذاعية. كل الخير بتمني للجميع من لبنان الحر. أنا ريما صيرفي،
2: مع ريما صيرفي وبرنامج نقطة على الخبر. لبنان الحر أكثر من

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، إليكم مساء لبنان الحر. بعد التوقيع العبرة في التنفيذ، ترحيب واسع بالاتفاق الإطاري واتصال مرتقب بين ترامب وعون. حزب الله المحظور تحت وقع الصدمة، وقاسم ربط الانسحاب بنزع سلاح الحزب تجاوز للخطوط الحمراء. بري يستشهد بالإمام علي بن أبي طالب لتجنب الفتنة. غارات على النبطي الفوقى، ونتنياهو لانسحاب إلا بعد نزع سلاح الحزب. مفاوضات واشنطن طهران في تموز في الدوحة، بعدها في إسلام آباد.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع رولا فخري ونجوى جردق. أما وقد وقع إعلان نيات بين لبنان وإسرائيل يتضمن اقتراح انسحاب تدريجي إسرائيلي من الجنوب كلما تقدم الجيش اللبناني في مسار حصر السلاح بيده، فإن العبرة في مدى الالتزام بتنفيذه على الأرض. فهل ستتمكن الدولة من إخضاع حزب الله المحظور الذي سارع بالأمس إلى تحريك الشارع احتجاجا على الاتفاق الإطاري الذي نزل عليه كالصاعقة، متهما أهل الحكم بالتخوين والعمالة والتفريط بالسيادة، ومهددا وهو المصدوم بعظائم الأمور واعتبار أمينه العام أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب تجاوز للخطوط الحمراء؟ وفيما تتوالى المواقف المرحبة بالاتفاق الإطاري محليا وخارجيا، ثمة اتصال مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون.
2: وفي ضوء اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، أعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمها المواقف التي يتخذها رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة، وأكد استعداد الإمارات لمساعدة لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها. كلام الرئيس الإماراتي جاء خلال اتصاله بالرئيس عون الذي شكره على الدعم، مقدرا ما تقدمه الإمارات للبنان وشعبه في المجالات كافة.
1: بدوره رئيس مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش، رأى أن الاتفاق خطوة مهمة نحو استعادة لبنان سيادته على أرضه. أضاف على اللبنانيين: عانى اللبنانيون لعقود من تداعيات صراعات الغير على أراضيهم ودفعوا ثمنا باهظا.
2: وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وفي خلال اتصال بالرئيس نواف سلام، شدد على دعم عمل الدولة في حصر السلاح وتفكيك التنظيمات الإرهابية.
1: من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أهمية البناء على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وصولا لانسحابها الكامل من الجنوب.
2: وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وفي اتصال بنظيره اللبناني يوسف رجي، تمنى أن يصب هذا الاتفاق في مصلحة لبنان وشعبه وأن يساهم في استعادة الاستقرار وتوطيد سيادة الدولة على كامل أراضيها وفي عيش لبنان في أمان وسلام. رجي أعرب عن امتنانه للموقف الأردني الثابت الداعم للبنان، مؤكدا أن هذا الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها على كل ما عداه.
1: رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت أن الاتفاق الإطاري خطوة حاسمة نحو تجنب التصعيد، ولا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط ولبنان يشتعل. أضافت: بعد الاتفاق الإطاري المطلوب هو نزع سلاح الجماعات غير الحكومية والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
2: وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اعتبر أن الاتفاق يعزز أمن الدولتين ويفتح فرصة لحل صراع استمر لعقود. وفيما أكد دعم ألمانيا تنفيذ الاتفاق، شدد على أن احتكار الدولة اللبنانية استخدام القوة أمر حاسم.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري توجه إلى اللبنانيين قائلا: أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة، أضاف: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وهو قول للإمام علي بن أبي طالب يدعو لعدم الوقوع في فخ الفتن واستغلالها لمصالح الآخرين.
2: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وصف الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بأنه مذلة وعار وتنازل عن السيادة، وقال إنه يربط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح المقاومة، وهو ما وصفه بالطرح الخطير جدا الذي يتجاوز الخطوط الحمراء، داعيا السلطة إلى التراجع عنه.
1: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اعتبر أن الاتفاق الإطاري مشؤوم ومرفوض جملة وتفصيلا، ويمثل نعيق بوم في لبنان والمنطقة، داعيا إلى التمسك بسيادة لبنان ورفض أي ترتيبات تشرعن استمرار الاحتلال الإسرائيلي كما قال.
2: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قال عبر أكس: تكمن أهمية الاتفاق في أنه يكرس ما طالبنا به منذ سنوات، لا خدمة لأي طرف بل خدمة للبنان ولدولته. إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واعتراف إسرائيل رسميا بعدم وجود أي أطماع أو مطالب في لبنان واستعادة السيادة وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية وحدها.
1: وكتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم من ناحيته: من أهم ما ورد في اتفاق الإطار ألا سبب لوجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية سوى السلاح غير الشرعي وحصرا سلاح حزب الله، وهذه نقطة قوية جدا لصالح لبنان حيث تدحض كل نظريات المشاريع التوسعية الكبرى على حساب لبنان.
2: النائب أشرف ريفي قال: سقط مشروع الدويلة وبدأ مشروع الدولة، ولن توقف هذا المسار أي تهديدات أو محاولات ترهيب، لأنه ليس مشروع سلطة بل مشروع وطن يستعيد دولته وسيادته وقراره الحر. إنها لحظة الحقيقة، فإما دولة سيدة حرة مستقلة وإما استمرار الارتهان والانهيار، ونحن اخترنا الدولة واخترنا لبنان أولا وأخيرا.
1: وسط هذه الأجواء أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيقلص عديد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة، وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن العملية تندرج في إطار التبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان.
2: كما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، حدد نتنياهو المناطق التجريبية بأنها منطقة صغيرة شمال الليطاني وأخرى شمال الحزام الأمني، وهي لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى فيه الجيش الإسرائيلي.
1: في المقابل، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن هجوم الجيش الإسرائيلي على لبنان جاء بالتنسيق مع واشنطن، وهو أيضا انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم.
2: في المملكة المتحدة، بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل على مدى 3 أيام في التقدم المحرز نحو وقف مستدام لإطلاق النار واستعداد المملكة لدعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وخلال لقاءاته اجتمع العماد هيكل بنظرائه من بينهم رئيس الأركان البريطاني، والتقى أيضا وزير شؤون الشرق الأوسط ومستشار الأمن القومي البريطاني.
1: في الجديد الميداني، غارات على بلدة النبطي الفوأة وعملية تمشيط نفذها الجيش الإسرائيلي باتجاه البياضة وبيوت السياد، وكانت القوات الإسرائيلية قد توغلت باتجاه أطراف كفر شوبة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة، ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من محور حداثة باتجاه تبنين وألقيت قنابل صوتية على محيط كفر تبنيت ومحيط النبطي الفوقة وبلدة برعشيت، كما سجل تحليق الطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق الجميجمي وقبريخة ومجد السلم وفوق الضاحية الجنوبية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر من حزب الله بغارات على جنوب لبنان.
2: سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد الحاج استنابة قضائية إلى كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لواندوس، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني. كلفهم بموجبها اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وإعاقة التحركات المواطنين ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام. وطلب الحاج إليهم العمل على تحديد هوية المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
1: نزعت ليلا اللوحات الإعلانية التي رفعت على طريق المطار وحملت شعار شكرا إيران، ورفعت بدلا منها لوحات حملت شعار لبنان بيجمعنا وشعار لبنان أولا.
2: تجمع العشائر العربية حذر من مغبة التعرض للسرايا الحكومية أو المساس بهيبة الدولة أو الإساءة إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء والرئيس نواف سلام، لأن ذلك يشكل مساسا بمؤسسات الدولة ورمزيتها ويفتح الباب أمام منزلقات لا تخدم إلا الفوضى والانقسام.
1: أكد وزير الطاقة والمياه جسدي أن الدولة وحدها من يفاوض باسم لبنان وشعبه، وأن كل من هو موجود على الأراضي اللبنانية مجبر حكما بالالتزام بقرارات الدولة.
3: المناقصة انطلقت يتلزم بروجكت انجينير يلي هو متى ما تلزم مبدئيا صوب شهر أيلول، هو بيشتغل على تحضير دفاتر الشروط لإعادة تأهيل المشروع كله سوا، مفروض ينتهي بأواخر 2029 تيرجعوا المعامل هدول الثلاثة كانوا جدد. كل الدعم أكيد بالنسبة للمفاوضات واتفاق مبارح لفخامة رئيس الجمهورية ولدولة رئيس مجلس الوزراء، دعم لمسار المفاوضات المباشرة. الدولة الوحيدة هي اللي تقدر تفاوض، وكل مين موجود على الأراضي اللبنانية واللبناني مجبور حكما أنه يلتزم بقرارات الدولة.
2: الصدي وفي خلال جولة تفقدية برفقة النائبين غادة أيوب وسعيد الأسمر تابع مشروع الطاقة المتجددة الممول من البنك الدولي في معمل بولس أرقش لإنتاج الطاقة الكهرومائية في التيلي التابع لمصلحة نهر الليطاني، وفي مقر اتحاد بلدية جزين بحضور رئيسه بسام رومانوس استمع الصدي إلى حاجات الرؤساء واعدا بالعودة إلى جزين في الخريف لإطلاعهم على تطور الأعمال.
3: المناقصة انطلقت يتلزم بروجكت انجينير يلي هو متى ما تلزم مبدئيا صوب شهر أيلول، هو بيشتغل على تحضير دفاتر الشروط لإعادة تأهيل المشروع كله سوا، مفروض ينتهي بأواخر 2029 تيرجعوا المعامل هدول الثلاثة كانوا جدد.
1: النائب غادة أيوب رأت أن المشروع المرتقب يشكل استثمارا حقيقيا في مستقبل المنطقة.
4: كتير مهم بهالظروف اللي من بعد الحرب انه يكون في وزير عم يهتم بشؤون منطقه جزين اللي صار لها زمان منسيه، وخصوصا بامور اللي بتتعلق بالطاقه والامور الحيويه للمنطقه. واكيد اليوم عم نشهد هلا هون على مشروع لتطوير هذا المعمل وتوسعه كل المداخل والمخارج اللي له، بهيدي الطريقه بنقدر نغطي مناطق اكثر بمنطقه جزين، وان شاء الله اليوم هيدي التجربه تكون عم تتعمم على كل الاراضي اللبنانيه، وان شاء الله بثلاث اشهر القادمين بنكون عم نشوف نفتتح المشاريع اللي وعد فيها.
2: النائب سعيد الأسمر أشاد بالوزير الصدي قائلا إن وزارة الطاقة عادت لتقوم بمهامها بعدما كان هناك نسب سمن ونسب زيت.
5: أول وزير أو من الوزراء الإقلار اللي إجوا لحتى يشوفوا عن جد شو حاجات منطقة جزين، ومعالي الوزير جو صدي أخذ على عاته هذا الموضوع، عم بيتابع مع فريق عمل الوزارة مع مصلحة ليطاني مع كهرباء لبنان لحتى نشوف شو بينعمل لحتى من جزين بوابة جنوب نرجع نوسع هيدي المشاريع الحيوية لتوصل وتطال كل جنوب، جنوب الحزين والمدمر بهيدي الأيام، يرجع لكنف الدولة وترجع وزارة الطاقة تطلع فيه كما يجب، يرجعوا الناس عايشين بكرامتهم هون، ما يضطروا بين كل فترة والتانية يعيشوا بقلة مي ولا بقلة كهرباء لأنه في إدارة سيئة ولا في وزراء هم بغير محلات ولا هم بإقامة مشاريع ما بتوصل لنتيجة مع المواطن بينما بتوصل لنتيجة بغير محل.
1: محفوظ يرفض أي وجود عسكري أجنبي. شرب المخلوف.
6: تحت عنوان لم نواجه الوصاية الإيرانية لاستبدالها بوصاية أخرى أي عسكري أجنبي هو جيش احتلال، عقد رئيس حزب حركة التغيير المحامي لي محفوظ مؤتمرا صحفيا عرض خلاله آخر المستجدات السياسية وموقفه من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وخلال المؤتمر وجه تحية إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وإلى كل من ساهم في فتح هذا المسار.
7: اللي عم يعترض على الاتفاق يلي واضح أنه رايح باتجاه إنهاء الاحتلال في لبنان، واضح انهم عم يعترضوا كمان على انسحاب الجيش الاسرائيلي، وواضح انهم عم يعترضوا على تسلم وانتشار وحدات الجيش اللبناني بالجنوب. انتوا جماعه كشفتوا لا بدكم ارض ولا بدكم تحرير ولا بدكم جنوب ولا بدكم لبنان ولا بدكم الا شغله واحده انه يبقى سلاحكم. هذا السلاح يلي لا دافع عنكم لا دافع عن الارض، وتبين بأنه سلاحكم عم تقولوا لنا هو أهم من الناس وأهم من الجنوب وأهم من التحرير. برجع بقول بتكون تخففوا التباهي وبتكون توقعوا على حالكم من سكرة ونشوة الانتصار.
6: وفي ختام المؤتمر أكد محفوظ تمسكه بسيادة لبنان واستقلال قراره رافضا لأي وجود عسكري سوري وغير سوري. من الحزمية شرب المخلوف، لبنان الحر.
2: السلام مسار مستمر لبناء الدولة. جورج كرم.
8: في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز مفهوم الدولة، نظم لقاء الهوية والسيادة منطقا وطنيا بعنوان السلام حالة كيانية أم ثقافة واختبار في القصر البلدي ذو مكايل، جمع شخصيات سياسية وفكرية وعسكرية لمناقشة مفهوم السلام في لبنان انطلاقا من أبعاده الوطنية والسيادية. رئيس اللقاء الوزير السابق يوسف سلامي أكد في مداخلته أن السلام مع لبنان حاجة إسرائيلية بقدر ما هو حاجة لبنانية.
9: إن حماية هذه الهوية تستوجب قيام دولة سيدة حرة مستقلة ملتزمة بالحياد الكامل الذي يلزمها بأن تكون في حالة سلام مع جيرانها ومحيطها والعالم.
8: نائب رئيس حزب الوطني الأحرار العميد الركن المتقاعد توني أبو سمرة أكد من جهته أن حماية السلام الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء دولة قادرة عبر تطوير إطار دفاعي وطني متكامل ليعزز جاهزية المؤسسات الشرعية.
10: لا يمكن لأي دولة أن تدعي السيادة إذا كانت غير قادرة على ضبط حدودها. وإذا نطلع اليوم بالاتفاق المديون بارح بأمريكا بتلاقوا في عدة بنود، وتشوفوا أنه إحدى هالنقاط هيدي منع وصول إمدادات خاصة مالية بيحكوا عنها مكونات غير الحكومية بلبنان.
8: الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي أبرز في مداخلته الكلفة الاقتصادية الباهظة التي تكبدها لبنان نتيجة عقود من النزاعات وعدم الاستقرار.
11: تأثيرات غياب السلام داخل لبنان متعددة، شغلت نحو 6 عقود وانعكست سلبا على راحة اللبنانيين وخسائر متواصلة في حياتهم. غياب سلام دولة الرعاية والحقوق والخدمات، غياب سلام الوحدة الوطنية، الهدر المالي والاقتراض الرسمي، السياسات المالية والنقدية، وانهيار السيادة السياسية والمالية والاقتصادية.
8: واختتم اللقاء بحوار إدارته الزميلة إلديكو إليا من القصر البلدي ذو مكايل. جورج كرم، لبنان الحر.
1: دعت الهيئات الاقتصادية الحكومة إلى التراجع عن قرار فرض رسوم جديدة على مجموعة واسعة من السلع تحت عنوان تلبية المقتضيات البيئية. بحث السفير اللبناني في العراق خليل عبد الله في سبل تفعيل اتفاقية تبادل المحكومين بين بغداد وبيروت مع وزير العدل العراقي عقب مصادقة مجلس النواب العراقي على الاتفاقية. جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا.
2: من المرتقب انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في شهر تموز المقبل في الدوحة بحسب ما أفادت قناة العربية لمناقشة ملف الأموال المجمدة. وأشارت القناة إلى أن باكستان ستستضيف لاحقا مفاوضات أمريكية إيرانية للتباحث بشأن النووي. وأضافت مصادر العربية أن رئيس وزراء باكستان سيقوم بزيارة لإيران في 2 تموز. توازيا قالت اليوم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها لن تتجاهل الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، وذكرت أنها تعمل على زيادة حركة مرور السفن في مضيق هرمز وتتابع التنسيق والدعم للسفن التجارية الموجودة في المضيق، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بمهاجمة السفن. توازيا وسعت سلطنة عمان ممرا أمام السفن بالقرب منها لتسهيل الحركة. وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني يسعى المزيد من السفن للحصول على تصاريح من إيران لعبور مضيق هرمز بعدما واجهت السفن غير المصرح لها طلقات تحذيرية. من جهة أخرى أعلنت إيران استئناف الرحلات الجوية بينها وبين دبي اعتبارا من الأول من تموز. واليوم أفادت وكالة الأفبي بأن التضخم في إيران ارتفع إلى نحو 89% في شهر حزيران بسبب تأثيرات الحرب. في باريس أشارت الإسعافات الفرنسية إلى أنه تم تسجيل 109 حالات وفاة في المدينة وحدها خلال 24 ساعة الفائتة بسبب موجة الحر. وفي أفريقيا الوسطى تم الإعلان عن تفشي وباء إيبولا في البلاد. وفي فنزويلا أعلنت الأمم المتحدة أن التقديرات تشير إلى أن نحو 6.8 ملايين شخص قد يتأثرون بالزلزال الذي أصابها منذ يومين.
1: رياضيا، تأهل تاريخي لمصر في كأس العالم وفوز كبير لفرنسا وخروج السعودية، ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
12: ضوء على المونديال.

0: تأهلت مصر للدور 32 من كأس العالم للمرة الأولى بتاريخ مشاركاتها الأربعة بالنهائيات بعد ما تعادلت مع إيران 1-1 ضمن المجموعة السابعة لترفع رصيدها لخمس نقاط بالمركز الثاني وبفارق الأهداف عن بلجيكا المتصدرة واللي فازت على نيوزيلندا 5-1. وودعت السعودية المونديال على الرغم من تعادلها سلبا مع الرأس الأخضر اللي حققت بحضورها الأول بالعرس الكروي العالمي تأهل تاريخي للدور 32 من 3 تعادلات ومن دون أي فوز بالمجموعة الثامنة، وأنهى المنتخب السعودي مشاركته بنقطتين من تعادلين. وتصدرت إسبانيا هالمجموعة برصيد 7 نقاط بفوز صعب على المنتخب الأوروغواي بهدف وحيد سجله أليكس باينا، بينما ودع المنتخب الخاسر البطولة. وحقق المنتخب الفرنسي نتيجة كبيرة بتغلبه 4-1 على خصمه النرويجي، سجل منه عثمان ديمبيلي الفائز بالكرة الذهبية هاتريك بالشوط الأول ليحتل منتخب الديوك صدارة المجموعة 9 بالعلامة الكاملة بدورة. ورغم الخسارة صعدت النرويج اللي غاب عن صفوف النجم إيرلينغ هالاند للدور 32. وبالمجموعة نفسها ومن بعد ما سحقت العراق 5-0 استفادت السنغال من فارق هدفين لصالحها لتضمن لها مقعد بالدور 32 كواحد من أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث رغم خسارتها قدام فرنسا والنرويج سابقاً. اليوم نص ليل بتلعب إنجلترا مع بنما وكرواتيا مع غانا بالمجموعة 12، بينما بتلعب بكرة كولومبيا مع البرتغال والكونغو مع أوزبكستان الساعة 2:30 فجرا ضمن المجموعة 11، والجزائر مع النمسا والأرجنتين مع الأردن الساعة 5 صباحا ضمن المجموعة 10.
1: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: رح تشهد الأيام يلي جاي ابتداء من بكرة ارتفاع بدرجة الحرارة، وبيكون الطقس بكرة غائم جزئيا لقليل الغيوم مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة بالفترة الصباحية.
3: ختاما إعادة للعناوين. بعد التوقيع العبرة في التنفيذ، ترحيب واسع بالاتفاق الإطاري واتصال مرتقب بين ترامب وعون. حزب الله المحظور تحت وقع الصدمة وقاسم، ربط الانسحاب بنزع سلاح الحزب تجاوز للخطوط الحمراء. بري يستشهد بالإمام علي بن أبي طالب لتجنب الفتن. غارات على النبطي الفوق ونتنياهو، لانسحاب إلا بعد نزع سلاح الحزب. مفاوضات واشنطن طهران في تموز في الدوحة بعدها في إسلام أباد.
2: جولة المسائية انتهت، أخرجها جوزيف كريم، شكرا لإصغائكم
3: وإلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: عزيز يوسف المتني، شفيق بشارة أبو مارون، فرانسوا مخايل باللوز، كمال حنا الخوري، حنا الخوري خليفي رحمي، روكوس حليم سالف، جوزيف الياس سعادي، جورج نعمطلع عون، إبراهيم عيسى، عبدو يوسف كفوري، جورج منصور كيال، جورج لامق، جورج طانيوس الهاشم، الياس يعقوب الحاج، جورج يعقوب الحاج، سناء يعقوب الحاج، إبراهيم سمعان، إدوار سعد الله عرجة، جيلبير أنطوان عبود، مانويل أرنست الجميل، ألبير جورج الطويل، طارق أسعد الأسعد.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: جوزيف عون.
1: تأملنا بهالأسبوع بالرسالة والاضطهادات من أجل الإيمان وكمان بحقيقة الرب وحنانه على البشرية. نوصل اليوم لحقيقة كتير حلوة، تعليم عظيم وجديد. رب يسوينا بذاته، نعم رب عم يسوينا بذاته، وبيعتبر انه كل حدا بيتقبل كلامنا عن الرب يعني عم يقبله له هو. أكثر من هيك عم بيعتبر انه قبول العالم للمؤمنين هو قبولهم له هو يعني للرب. وبهيدي الحقيقة الرب عم بيحررنا من حيلة العبودية وبيرفعنا لحقيقة انه نحن ابناء لله واخوة ليسوع وهياكل للروح القدس. يمكن هيدا الكلام بيعتبر صعب، يمكن في ناس رح يشككوا فيه، إلا أنه بالنسبة إلنا نحن المؤمنين هو حياة ومبدأ، لأنه صادق هو الله بكلامه ووعوده. وبالتالي طالما أنه الرب قالنا هالشي، إذن نحن علينا أن نؤمن بكلامه ونعكس إيماننا ثقة ورجاء، ونساعد كل إنسان أنه يتحرر من كل أشكال العبودية اللي منحطها على حالنا أو منوقع فيها. ولازم نعرف ونعرف الناس أنه الله محبة، هو بين الحنون بين كلنا، ناطرنا نقبل نتقبل خلاصه المجاني.

0: ويكند مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: رح نحكي عن واحد من أكثر النواقص انتشاراً عالمياً، ومع هيك كتير ناس ما بيعطوا أهمية، النقص بالفيتامين دي. ليش؟ لأنه أغلب الوقت منكون بقلب البيت بالمكتب أو ما عم نتعرض للشمس لوقت كافي. الفيتامين دي مش بس فيتامين للعظم، هو فعلياً بيلعب دور بالمناعة، بالعضل، بالجهاز الهضمي وحتى بتنظيم المزاج. لهيك لما ينقص الأعراض ما بتكون دايماً واضحة، بس بتكون مزعجة، لأن النقص بالفيتامين دي بيأثر على المزاج والصحة الذهنية وعلى الطاقة وعلى النوم، فبتحسوا حالكم تعبانين ونعسانين في النهار، وبيأثر كمان على توازن الفوسفات والكالسيوم بالجسم، وبالتالي رح تأذوا صحة العظم والمناعة. نقص الفيتامين دي معقولة كمان هيأثر على نسبة الحرق بالجسم، ولهيك معقولة تعلو بالوزن، كمان معقولة يسبب مشاكل كتير بعض مثل ترقق العظم حتى الاكتئاب. طيب كيف فينا نتأكد؟ ببساطة فحص دم. ننتقل لأهم المصادر الغذائية بالفيتامين دي: كوب من الفطر، البيض، أسماك الدهنية مثل السردين والسالمون، حتى الحليب المدعوم بالفيتامين دي. بالآخر الفيتامين دي مش قصة أكل وبس، هو مزيج بين التعرض للشمس تقريباً من 10 ل 20 دقيقة يومياً، ممكن يساعد الجسم يصنع فيتامين دي بشكل طبيعي، والنظام الغذائي. وإذا لزم الأمر زيارة حكيم.

0: طابت أوقاتكم. الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل اتفاق تاريخي بكل معنى الكلمة. إذ للمرة الأولى منذ العام 1969، أي منذ اتفاق القاهرة المشؤوم، تمسك الدولة القرار في الجنوب ولا تقبل بأن يبقى جزء من لبنان في دائرة الابتزاز والاستباحة. منذ 57 عاما تماما سلمت الدولة اللبنانية الجنوب للدويلة الفلسطينية، ثم عادت وسلمته لدويلة القوى اليسارية لينتهي في يد دويلة حزب الله التي حولته أداة للمقايضة وذريعة للاحتفاظ بسلاحها. وها إن الاتفاق التاريخي الذي وقع أمس في واشنطن يعيد الأمور إلى نصابها ويؤكد أن سلطة اليوم غير سلطة الأمس وأن التاريخ لا يعود إلى الوراء. فالدولة حسمت أمرها لأنها تدرك أن شعبها سئم الحروب العبثية لحزب الله، كما تعب من القتل المجاني والتدمير المنهجي، وبات يريد السلام وأن لا يبقى رهينة إيران وحزبها في لبنان. وهذا الأمر بالذات هو ما أغضب وكلاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان من أمثال نعيم قاسم ومحمد رعد وحسين الحاج حسن وحسن فضل الله، الذين أعلنوا الاستنفار ودبجوا الكلمات الرنانة اليوم. فقاسم مثلا هب منتقدا ما تحقق في واشنطن، معتبرا أن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة. فمن أوصل لبنان إلى المذلة واللا سيادة يا ترى؟ أليس قاسم وحزبه من خلال خوضهما حربي إسناد انتهتا باحتلال إسرائيل أجزاء كبيرة من الجنوب؟ وأليس العار الحقيقي أن يدعي نعيم قاسم المقاومة والإصرار على استمرارها فيما هو يستجدي وقف إطلاق النار استجداء بواسطة إيران وأمريكا من إسرائيل؟ فأي مقاومة حقيقية تطلب وقف إطلاق النار في ظل الاحتلال؟ ألم يؤكد ما حصل أن مقاومة قاسم وحزبه مقاومة وهمية غير حقيقية، وأن هدفها الأول والأخير خدمة إيران لا أكثر ولا أقل، ولو على حساب احتلال الأرض اللبنانية ونحر الشعب اللبناني؟ على أي حال، ما كتب قد كتب، وعلى نعيم قاسم وأمثاله أن يدركوا أن زمن الأوهام والأكاذيب انتهى، وأن لبنان ينتظره عهد جديد هو عهد الدول لا الدويلة، وعهد القانون لا عهد استباحة القانون، وعهد رجالات الدولة لا عهد مستبيحي الشوارع والطرقات بالموتوسيكلات. البداية من البيت الأبيض، حيث لم يقرأ توقيع الاتفاق الإطار كنهاية تفاوض بل كبداية مرحلة المراقبة والمحاسبة. فمن يملك القدرة على تحقيق السيادة ومن يتحمل دفع ثمن تعطيلها؟ الجواب مع أنطوني مرشاء. أنطوني أهلا بك. إذن ما هي القراءة الأمريكية لما حصل كما تكشفها كواليس الإدارة والكونغرس؟
1: هنا يعني من المتوقع بداية اليوم أن يتصل الرئيس ترامب بالرئيس عون إذا سمح له جدول أعماله، أو سوف ينتقل هذا الاتصال إلى الاثنين. بحسب مصادر أمريكية للأم تي في واشنطن، لم تبني الاتفاق على فكرة أنه الخلاف لبناني إسرائيلي، بل على أنه المشكلة التي تهدد لبنان وإسرائيل معا هي حزب الله وسلاحه، وهذا ما تم الاتفاق عليه بالجلسة المسبقة وأصر وزير الخارجية روبيو عليها. لذلك كل فلسفة الاتفاق تقوم على استعادة الدولة اللبنانية، قرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الجيش، مقابل فتح الطريق أمام انسحاب إسرائيل تدريجي عندما يزول سلاح حزب الله. في الكواليس الأمريكية برز موقف السناتور توم كاتون الذي رحب بالاتفاق باعتباره خطوة لكبح وكيل إيران، وقال بوضوح أن طهران لا مستقبل لها في لبنان. أما النائب الديمقراطي جوش غوتم هاير اعتبر أنه الاتفاق خطوة مهمة نحو نزع سلاح حزب الله وضمان أمن اللبنانيين والإسرائيليين، وأنه أي اتفاق يجب أن يصنع بين لبنان وإسرائيل على الطاولة لا بقرار من النظام الإيراني. وتضيف المصادر منى أن النقاش في واشنطن لا يدور فقط حول لبنان وإسرائيل، بل حول كيفية كبح حزب الله من خلال اللجنة الإيرانية الأمريكية اللبنانية يلي كنا حكينا فيها، لتحميل إيران مسؤولية سياسية وأمنية عن أي محاولة لتعطيل الاتفاق أو خرقه عبر الحزب. هناك تقاطع جمهوري ديمقراطي على هذا العنوان الأساسي، دعم الدولة اللبنانية لكن بشرط أن تثبت قدرتها على حصر السلاح بيدها. بمعنى آخر، واشنطن لا تنظر إلى الاتفاق كمنحة مجانية للبنان، بل كاختبار سياسي وأمني للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، والنقاش بدأ أيضا حول آليات التحقق طبعا يلي مذكورة، من يراقب الأرض، من يثبت أن المناطق التجريبية هي خالية من حزب الله، وهو ومن تكون يعني إذا رح يكون في قوات دولية أو آلية تنسيق ثلاثية برعاية أمريكية كما ذكر. لذلك الاتفاق في عين واشنطن ليس نهاية المسار بل بداية الاختبار. أما الآن فنستمع إلى أبرز ما قاله للأم تي في المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجت بعد التوقيع.
2: What is the first tangible change the Lebanese people should expect after today's signing, and when should they expect to see it?
3: Well, look, as Secretary Rubio said, this is the beginning of the beginning. We all know there is much work to do and a hard road ahead, but it is also historic. Coming out of the first conversations at this level between the governments of Israel, the government of Lebanon, at this level in decades. So we're seeing that framework, we're seeing the points agreed to in that framework agreement, and we're seeing the work truly beginning in order to reach that long-term peace and prosperity.
2: Who will ultimately certify that the pilot zone is free of Hezbollah? And will there be any American military boots on the ground in Lebanon as part of the monitoring, verification, or implementation of this framework? Or will the U.S. role remain limited to diplomatic and technical support?
3: Well, the United States, like I mentioned, is dedicated to building up the capabilities of the Lebanese government. That includes the reimbursement of tens of millions of dollars to the Lebanese armed forces, a willingness to do that. That also includes the willingness to provide $100 million in humanitarian assistance. What we are also seeing as part of this framework agreement that was reached is a coordination group, a trilateral coordination group to have a full sense of what's happening on the ground. So we're seeing these pilot zones be established. We're seeing the building up the capabilities of the Lebanese government. And we're seeing a process of a true framework that has been reached to agree to have that pathway to long-term peace and prosperity. The hard work is now beginning, it's starting, it's moving forward. And I want to applaud again the courage of the two sovereign governments in signing this framework agreement.
4: ما هي البنود الأربعة عشر التي ينص عليها الاتفاق اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية؟ التفاصيل في هذا التقرير.

0: دولة فاوضت، جيش ينفذ، آلية أمريكية تتحقق، فانسحاب تدريجي لإسرائيل. إليكم، كيف سيترجم الإطار الثلاثي إلى واقع عسكري على الأرض؟ تقرير مجدولين اللحام.
1: بعد سنوات كان فيها الجنوب، البقاع ومربعات حزب الله الأمنية بلبنان ساحة بتتقاطع فيها الحسابات الإقليمية بتوقيع نقل الإطار الثلاثي الملف من منطق المحاور إلى منطق الدولة. دولة تفاوض، جيش ينفذ، وآلية عسكرية تقاس بالنتائج. عملياً تبدأ الخطة بإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية أمريكية لبنانية إسرائيلية تشرف على التنفيذ، وهي المرحلة الأكثر دقة. بعدها تحدد حدود المنطقة النموذجية الأولى، بايلوت زون واحد، خلينا ناخد مثلا زوتر الشرقية أو الغربية، ثم تنتشر فيها وحدات مختارة من الجيش اللبناني خضعت للتدريب والتدقيق الأمريكي. فإذا أثبتت آليات التحقق إزالة السلاح والبنية العسكرية للجماعات المسلحة أي حزب الله، تبدأ إسرائيل إعادة التموضع أو الانسحاب من تلك المنطقة بالتزامن مع إعادة الإعمار وعودة المدنيين. بعد نجاح المرحلة الأولى يكرر النموذج بمنطقة تانية ثم تالتة، ثم يمتد تدريجيا إلى كامل الجنوب وربما لاحقا إلى مناطق أخرى من لبنان.
2: خريطة التنفيذ تمتاز بمفهوم الدومينو إيفكت، نجاح أول خطوة يقود إلى نجاح خطوة تانية وثالثة. اليوم التحدي الأساسي أمام الجيش اللبناني ليس انتشاره، ولكن إمكانية ضبط الأرض اللي حينتشر فيها ويمنع عودة سلاح حزب الله بشكل أو بآخر إلى المنطقة اللي هم انتشر فيها. وهون سر نجاح قيادة الجيش، هي يشعر قائد الجيش والمؤسسة أنه كل مؤسسات الدولة تدعمه في تنفيذ مهمة، مش هو وحيد اللي على الأرض، القضاء، الدبلوماسية، الإعلام، لحتى يحس حاله الجيش مش وحده كمؤسسة، ولكن الدولة كلياتها عم بتغطيه.
1: بالخلاصة، أهم ما سيختبر الإطار الثلاثي عسكرياً هو مدى استعداد الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة مجتمعة للانتقال من منطق إدارة التوازنات الطائفية إلى منطق احتكار الدولة للسلطة الأمنية، والأهم احتكار قرار الحرب والسلم.
3: وفي ردود الفعل على الاتفاق، اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الموقع في واشنطن منعدم الوجود ومذلة وعار وتنازل عن السيادة، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وذكر قاسم في بيان أن أي محاولة لربط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله يتجاوز كل الخطوط الحمراء.
0: إذن حزب الله يهاجم الاتفاق الإطاري ويعتبره كارثة وطنية، لكن هل ما أوصل الحزب لبنان إليه أكثر وطنية مما تقوم به الدولة اللبنانية لتصحح أخطائه المميتة؟ وهل يملك أصلا شرعية وصف الاتفاق بغير الشرعي؟ مريان زوين.
4: It's a good day in that we are happy to announce the framework agreement.
5: 26/6/2026 تاريخ لافت لا بالأرقام فحسب، بل سيسجل كمرحلة جديدة في علاقة لبنان مع إسرائيل وبداية استعادة القرار اللبناني بعد محاولات إيرانية متكررة لربط لبنان بمساراتها التفاوضية وإبقائه رهينة لها.
6: عمليا اللي صار مبارح هو انقلاب على الانقلاب، اللي تصرف أنه صاحب القرار الحقيقي بالتفاوض وبتوقيع النصوص هو فخامة رئيس الجمهورية والوفد المفوض له في واشنطن. من دون مواجهة الاحتلال الإيراني للبنان لن يتم إخراج الاحتلال الإسرائيلي للبنان، هذه المعادلة بكل وضوح. والأهمية الثانية لهذه الاتفاقية أنه خلصنا من هذا الوهم المدمر اللي اسمه شمال الليطاني وجنوب الليطاني، كأنه في بين اثنين حيط برلين.
5: الاتفاق الذي وقع يرسم إطار المرحلة التالية من الترتيبات الأمنية، ولكن لا يسمى بعد معاهدة دولية.
7: إنه اتفاق لا يرقى إلى مستوى معاهدة دولية، على ما أكد اجتهاد مجلس شورى الدولة بالغرفة الإدارية في العام 97 برئاسة الرئيس جوزيف شيبول في حينه، وبالتالي يكتفى لنفاذه على بموافقة مجلس الوزراء. غاية من اتفاق الإطار هذا هو الوصول إلى حالة إنهاء حرب، يعني أن العداء انتهى.
5: حزب الله يهاجم السلطة اللبنانية ويعتبر الاتفاق فاقد للشرعية وهو أشبه بكارثة وطنية، وفي الشارع احتجاجات بين الحين والآخر تضبطها القوى الشرعية.
6: الهستيريا لما تصدر عن هؤلاء مريان هي دليل صحة. اللي عمل حرب كرمال الخامنائي غير مؤهل يعطي دروس بالوطنية، واللي فوت الإسرائيلي على احتلال الجنوب غير مؤهل يعطي دروس بمسألة إلى علاقة بالوجود العسكري الإسرائيلي بالجنوب، واللي فشل يدافع عن أرضه كما كان يدعي غير مؤهل يناقش بطرق إخراج الإسرائيلي من أرضه. كل شيء عم نعمله هلأ كدولة لبنانية هو عبارة عن مثل ما بقوله باللبناني تنظيف وراهن. هذه السلطة مش بس تملك المشروعية الدستورية، أيضا تملك مشروعية الإرادة الشعبية اللي عم تطالبها حتى بأكثر من ما هي تتصرف به.
5: هذا الشعب بغالبيته يطالب الدولة أن تكمل ما بدأته من دون الخضوع مجددا لخطاب الفتنة أو الحرب الأهلية، فسنوات من حماية السلاح والتراجع أمام هذا الخطاب لم تنتج سلاما ولا ازدهارا ولا حياة أفضل للبنانيين.
3: هذا وصدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بيان مقتضب وجه فيه نداء إلى اللبنانيين محذرا فيه من مخاطر الفتنة في البلاد. وقال بري: يا أهلي في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة، مستشهدا بالقول المأثور: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب، في دعوة إلى عدم الانجرار وراء الانقسامات والتوترات.
0: إلى ذلك رفضت حركة أمل أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، معتبرة أن الاتفاق غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة إسرائيل على حساب المصلحة الوطنية وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية. وأكدت الحركة تمسكها بانسحاب إسرائيل الكامل وعودة الأهالي إلى قراهم وأطلاق ورشة إعادة الإعمار ومتابعة المفاوضات غير المباشرة لحل القضايا العالقة وتثبيت الحدود الدولية وعودة الأسرى وفق آلية اتفاق تشرين الثاني 2024، مشددة على أن أي اتفاق لا يضمن هذه الثوابت يبقى مرفوضا ولا يحقق السيادة أو الأمن أو الاستقرار.
3: وفي المواقف السياسية، بل من المواقف السياسية إلى الوقائع الميدانية المستجدة في العاصمة بيروت، ففي خطوة تدعو إلى التفاؤل ببناء وطن حقيقي أزيلت ليلا اللوحات الإعلانية التي حملت شعار شكرا إيران على طريق المطار، واستبدلت بأخرى كتب عليها لبنان أولا، بعدما أثارت اللافتات السابقة جدلا واسعا. وفي تطور إيجابي آخر، برز تدخل الجيش السريع ليلة أمس للتعامل مع قطع عدد من الطرقات من قبل مناصري حزب الله احتجاجا على الاتفاق الإطاري، معززا بذلك هيبة المؤسسة العسكرية على أرض الواقع. وفي سياق منفصل لكنه يصب أيضا في إطار تعزيز إنفاذ القانون على كامل التراب اللبناني، كثفت القوى الأمنية حواجزها في بيروت، حيث احتجزت حوالي 500 دراجة نارية مخالفة، مثبتة بذلك أن وجود الدولة لا يقتصر على بعض المناطق بل يشمل كل لبنان.
0: قبل قليل صدر عن قيادة الجيش البيان الآتي: أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية، وإذ تؤكد قيادة الجيش احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي، تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا. إن قيادة الجيش لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
3: وبعد الاتفاق وقبله اليونيفيل على طاولة البحث الدولي وآخر المراحل ما بحثه الرئيس الفرنسي مع رئيسة الوزراء الإيطالية، المطروح حتى اللحظة ثلاثة خيارات. تقرير حسان الرفاعي.
8: تختلف الطروحات ولكن المتفق عليه واحد: لا فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل آخر العام الحالي. ولعل تصريح الرئيس الفرنسي بعد لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية أصدق ترجمة للموقف الدولي، إذ كشف نيتهم إطلاق ائتلاف حول آلية عمل ما بعد اليونيفيل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للحقول من دون أن تصبح أراضي لبنان قاعدة للتصعيد الإقليمي. وآلية العمل التي تحدث عنها تدرس ثلاثة خيارات:
9: الخيار الأول التجديد لقوات اليونيفيل العاملة حاليا، الخيار الثاني قوات أوروبية تضم إيطاليا وفرنسا وربما تنضم إسبانيا وبريطانيا إليها، الخيار الثالث قوات مراقبة الهدنة لعددها بالعشرات رفع عديدة إلى 1000 عنصر. لبنان يقبل بأي صيغة، ليس لديه أي مشكلة، لأن هناك حاجة للإبقاء على هذه القوات لمراقبة أيضا تنفيذ إسرائيل للاتفاقيات اللاحقة وأيضا لدعم ومساعدة الجيش اللبناني ومؤازرته.
8: ليست وحدها القوى المجمع تكليفها التي ستعمل على الأرض، بل بحسب المعلومات سيكون دور الولايات المتحدة مفصليا خلال المرحلة المقبلة.
9: نفق اتفاقية 27 أكتوبر 2024 أنشئت لجنة الميكانيزم التي ستواكب الجيش، لذلك سنجد مراقبين أمريكيين من القيادة الوسطى الأمريكية إلى جانب الجيش في عملية التحقق من نزع السلاح وخلو المنطقة من المسلحين.
8: منذ عام 78 وقوات اليونيفيل على الأراضي اللبنانية ترتفع وتنخفض أعدادها حتى استقرت اليوم عندما يقارب 7500 عسكري، إلا أن قرار إنهاء تفويضها الذي اتخذ العام الماضي سيعني فراغا بعد أكثر من 45 عاما، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي وسط الواقع الحساس الذي يعيشه لبنان. فأي خيارات ستعتمد لملء الفراغ؟
0: ماليا، مجلس شورى الدولة يحمل ودائع مجددا، وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأمين العام للهيئات الاقتصادية الأولى شماس. أهلا وسهلا فيك استاذ شماس.
10: فيك ست منى. أهلا
11: بك. مساء الخير
0: منى، مش ندى مظبوط هالمرة. شو إجا بقرار مجلس شورى، وعمليا شو قيمة قرارات مجلس شورى بالشأن المالي؟
10: مجلس شورى الدولة أصدر تباعا وبالإجماع قرارين تاريخيين لمصلحة المودعين والنظام المصرفي اللبناني. أولهم للتذكير كان بستة شباط الـ24، حيث كسر المجلس بهذاك الوقت قرار حكومي جائر كان أعفى المصرف المركزي من ضرورة تسديد المطلوبات الدولارية للمصارف التجارية. هذاك القرار لو قطع لا سمح الله كان أدى إلى انهيار الموجبات التعاقدية للمصارف، كان أدى إلى إفلاس المصارف وإلى تطهير الودائع. هلأ القرار الثاني إجا أكد على الأول، صدر هو من شي جمعتين ثلاثة 21 أيار المنصرين، والمجلس شورى الدولة رد من خلاله طلب الحكومة بإعادة المحاكمة طبع القضية الأولى، وبالتالي هالحكم صار مبرم وملزم لكل المعنيين، وفينا نقول أنه وضع إعادة تكوين الودائع على السكة الصحيحة وحصنا بالقضاء الإداري، وهو هذه أمر بغاية الأهمية في لبنان.
0: وهو قرارات مجلس شورى ملزمة بحت،
10: هي مفروض هالقرارات هذه، وخاصة بعد ما صار مبرم هلأ هو صار ملزم. يعني هلأ بدنا نقول أنه
0: شو الخطوات اللي بتجي؟
10: الخطوات اللي بتجي لازم بالفعل الكل يلتزم مثل ما عم نقول بهالقرار هيدا، بس بدي أقول شو أهميته الحقيقية. لأنه بيّن القضاء اللبناني أنه مستقل كلياً عن السلطة السياسية، وأنه هو حامي الملكية الخاصة وهي ركن الاقتصاد في لبنان، حتى لما بتكون التعديات جاية من السلطة بالذات. وبالتالي ذكر أنه الودائع هي بحمى الدستور، وأنه بلّش يعني إعادة الثقة للبيئة الاستثمارية والمالية في لبنان. هلأ المفارقة ست ندى أنه اليوم بلبنان في موضوع الودائع الحكومة بتمحي والقضاء بيحمي، وبالتالي أنا بتصور أنه بعد اليوم التنمر السياسي على القضاء وكل هالتطاول على القضاء سقط. بالعكس، نحن عم نشوف أنه بكل مكوناته مع قرارات من هالقبيل القضاء، يعني أكان العدل والمالي والإداري والدستوري، هو بالفعل مستقل مش مستقيل. هلأ النداء، لأنه نحن جمعة الجاي مجلس النواب بيبلش دراسة هالقوانين المالية الإصلاحية، المناشدة هي للنواب الكرام أنه ما يستسلموا أمام صندوق النقد الدولي مثل للأسف جزء كبير من الوزراء، بالعكس خلوني يتحصنوا بقرار القضاء اللبناني ويشدوا ركابهم مشان نقدر نسترجع القسط الأكبر من الودائع للبنانيين.
0: ممتاز، شكرا كثير أستاذ شماس.
3: ماليا أيضا، صندوق النقد يرفض ملاحظات مصرف لبنان على قانون إصلاح المصارف، هل يلتزم لبنان بالشروط أم يواصل التحدي؟ التفاصيل مع أنطوان سعادة.
11: بينما لا يزال قانون إصلاح المصارف قيد الدرس في لجنة المال والموازنة، فصندوق النقد الدولي رفض الملاحظات التي قدمها مصرف لبنان ووزارة المال على مادتين أساسيتين في القانون، هما المادة 3 والمادة 13. وبحسب المعترضين فإن الصيغة الحالية تسحب جزءا من صلاحيات مصرف لبنان وتتعارض مع قانون النقد والتسليف، وقد تفتح نقاشا جديدا حول حماية الودائع.
12: نحن عن نستجيب لطلبات الصندوق، منحاول نخفف. مثلا نحن قايلين بدنا نحافظ بالمادة 3 نحافظ على الودائع، مش قايلين كيف. الصندوق ما بيقبل بهذا الصيغة. فينا نتجاوز طلبات صندوق النقد إذا ما بدنا نتدين من صندوق النقد. توجه إلى صندوق النقد حسب مطالب صندوق النقد الحالية تدور بالاقتصاد اللبناني لأنه بده يشطب الودائع.
11: يستغرب وفق أوساط متابعة إصرار صندوق النقد الدولي على مقاربة تقوم على شطب جزء من الديون الداخلية، أي ودائع اللبنانيين، في وقت يشدد على ضرورة الإيفاء بالديون والالتزامات الخارجية، ما يطرح تساؤلات عن المعايير المعتمدة في توزيع الخسائر وأولوية حماية حقوق المودعين.
12: المشكلة بالصندوق النقد، البنود اللي قلت لك إياهم، شطب رؤوس الأموال، شطب معظم الودائع، الحفاظ فقط على صغار المودعين. كأنه الاقتصاد اللبناني ماشي على صغار المودعين، وكأنه كبار المودعين هن بشكل خطر وضرر على الاقتصاد اللبناني. هن وفيها هيدي كبار المودعين فيها الشركات، يعني هو حسابات الشركات كله بده يشطبها، فمش حل لبنان، وهذا بضر بالاقتصاد اللبناني. الحل بلبنان ليس بشطب الودائع وإنما بتوفير سيولة للاقتصاد.
11: بحسب معلومات نداء الوطن، فإن التوجه القائم لدى وزارة المال ومصرف لبنان هو التمسك بالملاحظات التي وضعاها على القانون والسير باتجاه تعديل المادتين 3 و 13 حتى في حال استمرار رفض صندوق النقد الدولي لهذه التعديلات.
0: بعد الإعلان، المرض خطف أحلامها
3: والفن بالشفرات.

0: الحر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة.
1: في بزنس هب هذا الأسبوع: الذكاء الاصطناعي بين النهاية والبداية، الخوف من الخسارة والفرصة الذهبية. في حلقتنا هذا الأسبوع نكشف الأسرار ونرسم خريطة طريق المستقبل لتصبح أنت القائد في العصر الجديد، مع الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي الأستاذ وسيم غضبان. بزنس هوب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
2: من الكوارث السياسية للكوارث الطبيعية، مروراً بإحاطة لحريق الدكواني، مع الدفاع المدني والخبيرة البيئية الدكتورة فيفي كلب. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد الصيفي.
3: بوليكلينيك، تقرحات الأمعاء والتهاباتها المزمنة وداء كرون تحديداً، عوارضها وجديد تشخيصها وعلاجها، مع الدكتور جان بول نامور الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمعاء الالتهابية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهراً مع جان حتشيتي.
0: حوار حر
1: المحامي لويس أبو شرف ضيف حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1 ظهرا.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: إقليميا، اتهامات متبادلة بانتهاك مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ومستشار المرشد الإيراني يقول إن الرد سيكون سريعا وساحقا. رنا نمر.
1: عاد التصعيد الأمريكي الإيراني إلى الواجهة للمرة الأولى منذ توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا، بعدما تبادل الطرفان الضربات العسكرية وسط مخاوف من انهيار مسار خفض التصعيد. البداية كانت مع اتهام واشنطن طهران بمهاجمة سفينة تجارية في مضيق هرمز بواسطة طائرة مسيرة، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها انتهاك صارخ للمذكرة. وردا على العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية داخل إيران، فيما أكدت سنتكوم أن قواتها ستبقى حاضرة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق بالكامل. في المقابل اعتبرت أيضا طهران الضربات الأمريكية انتهاكا صارخا للمذكرة، فيما أعلن الحرس الثوري استهداف مواقع أمريكية في الخليج ردا على الهجوم. وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع انفجار في منطقة ميناء سريك، قبل أن تؤكد وكالة مهر عدم وقوع أي أضرار أو توقف في عمل الميناء. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس شدد على أن العنف سيقابل بالعنف، مؤكدا أن أي خلاف حول تطبيق مذكرة التفاهم يجب أن يعالج عبر قنوات الاتصال وليس بالهجمات العسكرية. في الأثناء كشفت هيئة بحرية بريطانية عن تعرض ناقلة نفط لهجوم في مضيق هرمز بمقذوف مجهول. التصعيد لم يقتصر على واشنطن وطهران، إذ أعلنت البحرين تعرض أراضيها لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية منددة بالهجوم ومحملة إيران مسؤولية تقويض جهود السلام والاستقرار في المنطقة. دبلوماسيا، أجرى وزير خارجية إيران وباكستان اتصالا هاتفيا لبحث التطورات، فيما أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المستجدات الأخيرة أثبتت مجددا أن أمن الملاحة في المضيق يشكل ركنا أساسيا للاقتصاد العالمي، ما يعكس تنامي القلق الإقليمي من اتساع رقعة المواجهة وتهديد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
2: دوليا وفي بريطانيا يتجدد الجدل حول العلاقة بين بعض التيارات اليسار والحركات الإسلامية، وما إذا كان هذا التقارب أعاد تشكيل أولويات الخطاب السياسي. تقرير نامي الخازن.
3: من المسيرات المؤيدة لفلسطين في لندن إلى نقاشات داخل اليسار البريطاني، أصبحت العلاقة بين بعض الحركات اليسارية والمجموعات الإسلامية موضع جدل متزايد، ويلامس نقاش سؤالا مركزيا: كيف وجد تيران سياسيان يحملان رؤيتين مختلفتين جدا للدين والمجتمع والحريات الفردية نفسيهما في الخندق نفسه؟
4: From the 1990s, a lot of people on the left kind of lost confidence in their political values after the collapse of the Soviet Union, and they got it into their heads, especially after the Iraq wars, that Muslims were a kind of revolutionary bloc, and all they had to do was get into bed with parties representing Muslims. So you get this curious alliance of the left allying with people who don't actually share many of their values.
3: هذا التناقض يطرح مسألة كيف تعاملت أجزاء من اليسار مع هذه الحركات كشركاء رغم أنها لا تشاركها القيم نفسها.
4: The problem that we have in the West is that they don't understand the difference between Islam as a religion and Islamism as an ideology. So when Islamists claim to be true Muslim, people on the left believe this.
3: ثم ينتقل الجدل إلى ما هو أبعد من التحالف نفسه، أي إلى ما أنتجه داخل المناخ السياسي الأوسع في بريطانيا.
4: This alliance between the left and Islamism has really created a lot of problems, and it's also made a lot of people, unfortunately, drift towards the extreme right. And this actually gives the Islamists exactly what they want. You know, an atmosphere of polarization where they can say to Muslims in the West, you see, you can't live in these non-Muslim countries.
3: وبين من يرى في هذا التحالف صفقة سياسية انتهازية ومن يحذر من أن النقاش قد يستخدم لشيطنة المسلمين واليسار، يبقى السؤال المركزي: هل تدفع حقوق النساء والعمال والأقليات في الشرق الأوسط إلى الهامش باسم مناهضة الإمبريالية؟
0: ودائما

0: الإسرائيلي لا يدعم منطقة دولة.
1: في جماعة بلبنان تعودوا على إدارة على منطقهم، منطق القوة، يلي طبعا بلشوا يشعروا بالقلق. مشان هيك شفنا الشباب نزلوا على الشارع وانتشار مشاهد الاستعراضات، وهذا منه تعبير عن قوة، إنما عن خوف من مرحلة جديدة عنوانها الدولة. لو لم يكن هذا الاتفاق مؤثر ما كنا سمعنا كل هالضجة. لبنان بحاجة لنهاية مرحلة، بدكم تخففوا شوي التباهي، بدكم توعوا على حالكم من سكرة ونشوة الانتصار، بدكم تخففوا الفوقية والاستعلاء، بدكم توقفوا تعنتروا علينا. والله يرحم كل اللي ماتوا كرمال مشروع أجنبي، كرمال مشروع إيراني.
0: إنسانيا بيرلا أبو فرج، 19 عاما هي تسابق الوقت لتبقى على قيد الحياة. الحاجة ماسة إلى 135,000 دولار. تقرير ستريدا بعينه.
2: قبل عمر 17 سنة كانت أحلام بيرلا خليل أبو فرج بسيطة بتشبه أحلام أي بنت بعمرها. درست انتيريور ديزاين وكانت تحلم بمستقبل مهني ناجح، واشتغلت على إطلاق مشروعها الصغير الخاص، وكانت شغوفة بمجال السياحة والسفر وبتطمح إلى بناء حياتها خطوة خطوة. بس بعشرين كانون الأول 2023 اتغيرت حياة بيرلا بالكامل، وبلشت معركتها المتعبة والطويلة والموجعة مع المرض.
3: الثلاث سنين اللي مرقوا أصعب أيام من حياتي كانوا بالمستشفى، بدل ما أكون حد عائلتي بالبيت، أدوية، أبر، أيام بلا نوم، ما قدرت كفي درسي، وكل شيء هيدا أثر علي. كتير أشياء انحرمت منها وهي أسهل أشياء ممكن الإنسان يعملها.
2: الفرصة الوحيدة لإنقاذ حياة بيرلا هي الخضوع بشكل عاجل لعملية كارتيسال بتركيا، وهي من العلاجات المتطورة يلي بتمنح المرضى فرصة جديدة للحياة، وتكلفة العلاج بتبلغ 135,000 دولار أمريكي.
4: ممنوع الاستسلام، وبدك تعيشي وبعديك صغيرة، وفي أشياء كتير بدك تعمليها وبتحبي تعمليها وبتحبي تسافري، ورح تعمليهم. خلي إيمانك كبير، لأن الله رحمته واسعة، ما خلقنا
5: ليعذبنا أبدا. هي شخص كتير قوي وتحملت كتير، وبإذن الله هلا حتصح، حتكون قوية وتوصل لكل شيء بحياتها.
2: عائلة بيرلا اليوم بالسباق مع الزمن، والدتها، والدها وشقيقها عم بيواجهوا أصعب اختبار بحياتهم، وبتبقى كل أمالهم معلقة على تضامن الناس ومساعدتهم لإلها.
6: تربوية نظمت ثانوية موتاني في بيروت حفلة تسليم الشهادات لطلاب الصف النهائي، وذلك في ساحة المدرسة برعاية وحضور وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة ريما عبد الملك. وتخلل الحفل تكريم الخريجين والاحتفاء بإنجازاتهم بحضور الأهالي والهيئة التعليمية في أجواء احتفالية أكدت أهمية التعليم ودعم الشباب في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.
7: Son directeur général représenté.
8: Il y a quelques jours, j'avais une rencontre avec des lycéens. De votre persévérance.
9: Avec émotion et fierté. Nous recevons aujourd'hui ce drapeau avec honneur et fierté, et nous promettons de porter bien haut les couleurs et les valeurs de notre lycée.
0: فكرة غريبة ابتكرتها ديان، لوحات فنية وشخصية مصنوعة من الشفرات. الفكرة نتعرف عليها في هذا التقرير لكارين نيكولا.
10: عندي كومنتس كتير حلوين انه في عالم بيقولوا لي انه اخترعت شيء جديد. اسمي ديان وبشتغل بالشفرات. لما كنت صغيرة حضرت ميدنايت اكسبرس، كان في مشهد مع شفرة كتير تأثرت فيه. كتير كنت عم بسأل حالي كيف هالشغلة الصغيرة فيها تعمل هالقد أذى. بلشت أشتغل فيها أكتر شيء من بعد 4 آب. عملت 5 سنين أخ بلاستيك بالقلبة، بعدين اشتغلت بالديكو ميرال، بعدين انطلقت وبلشت أعمل اكزيبيشن. بالأول كنت أشتغل كتير فيجوراتيف، بعدين رحت على الأبستريل، بعدين بلشت أشتغل بالرسيم، اشتغلت على البلكسي جلاس ومع ضو، نقلت على الشفر. كان بدي أكتب تخايمي بالشفر، كتبتها 11 مرة، خدت لي سنة شغل. آخر كلمة كتبتها هي Intouchable. الماركة يلي عم بستعملها قالوا لي أنه فكرة جديدة منا معمولة قبل. ومن بعد Intouchable قررت أنه بدي بلش أعمل غير شيء من الكلمات. عملت فراشة. فراشة إذا بتشوفيهم بالميكروسكوب عندهم تكستور كتير بتشبه تكستور شفر، يعني مش كل شغلة مأزي. عملت جوانح بالورق تبع الشفر لأنه ما بكبشي. هيدا الانفجار معمول بالجافسين ورجعت استوحيت منه هيدا اللوحة اللي عم بشتغلها بالشفرات. هلأ ما بقى زي إيدي لأنه بحط كفوف. أول بروجي تخايمي اللي عملته شلت شقفة من أصبعي أعمل بانداج وكمل أشتغل بتاني إيد. هي أخذت لي 4 سنين تا أقدر أعرف كيف حطوا واقفين للشفرات. لما ماني مبسوطة من الريزولتا بقبع كل شيء وبرجع بلش. من وقتها ما بلشت أشتغل بالشفر ما بقى أحس بالخوف، يعني عندي سلاح.
6: بعد الإعلان رفيق ذكي
0: وتدافع على المراوح
6: على الأسي.
11: في بزنس هب هذا الأسبوع الذكاء الاصطناعي بين النهاية والبداية، الخوف من الخسارة والفرصة الذهبية. في حلقتنا هذا الأسبوع نكشف الأسرار ونرسم خريطة طريق المستقبل لتصبح أنت القائد في العصر الجديد مع الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي الأستاذ وسيم غضبان. بزنس هوب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
12: من الكوارث السياسية للكوارث الطبيعية، مروراً بإحاطة لحريق الدكواني، مع الدفاع المدني والخبيرة البيئية الدكتورة فيفي كلم. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد القصيفي.
13: بوليكلينيك، تقرحات الأمعاء والتهاباتها المزمنة وباء كرون تحديداً، عوارضها وجديد تشخيصها وعلاجها مع الدكتور جان بول نامور الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمعاء الالتهابية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهراً مع جان حتشيتي.
14: حوار حر المحامي لويس أبو شرف ضيف حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00 ظهرا.
15: حوار حر نجمع فيه كل

0: روبو جديد بيعتمد على الذكاء الاصطناعي، خلق حالة جدل على مواقع التواصل من بعد ما تم الترويج له كرفيق ذكي موجه للنساء العازبات. روبو قادر يحكي بطريقة طبيعية ويتذكر التفاصيل الشخصية ويتفاعل عاطفيا عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم تداول أخبار عن بعض الميزات الجنسية، ولكن ما في تأكيد عن هالموضوع. فكرة الروبو كشريك خلقت حالة جدل على مواقع التواصل. عم تشهد دول أوروبية وفرنسا بشكل خاص موجة حر قوية من أيام، ما أدى إلى ارتفاع كبير بالطلب على أجهزة التبريد وخصوصا المراوح. هالحالة تسببت بتدافع عدد كبير من الناس الناطرين ليشتروا، وبالتالي خلصوا كل المراوح الموجودين. الخبراء بأكدوا أنه تغير المناخ بيساهم بتكرار هالظواهر، وسط تحذيرات من استمرار موجات الحر بالأسابيع اللي جاية. إلى فيديو يظهر خطورة انفجار بطارية ليثيوم داخل طيارة، واللي ممكن يسبب حريق سريع الانتشار. لهالسبب تفرض شركات الطيران قوانين بتمنع حمل هالنوع من البطاريات داخل الطيارة. هذه كانت أخبارنا لليلة. أخبار اللي نشرت بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـMTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: سمير يزبيك رئيس وحده الانقاذ البحري بالدفاع المدني. نصيحتي لليوم بالنسبه للمراكب النزهه، يبقى في موج كتير عالي، يبقى اولادهم على امام الزوره، ممكن هالزوره عم بخبط بالموج يوقع ولد ويصير تحت الفراشات وتؤدي لغرقه او وفاته بسرعه.
1: هدفنا سلامتكم.
2: جديد توني كيوان، انت مليون.

الاثنين الحر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة. الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.

رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، لافتا إلى أنه يوفر منظورا طال انتظاره لجهود إحلال السلام، معربا عن دعمه لجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. بدورها رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بالاتفاق الإطاري، مؤكدة أنه يمهد الطريق لاستعادة السيادة اللبنانية الكاملة داخل حدود البلاد، وإقامة احتكار الدولة اللبنانية الكامل للسلاح، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، كما يجب أن يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحرب وعودة السكان النازحين. كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيتم فتح قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل ولبنان ضمن الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن، وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب غدا على أقصى تقدير من قريتي زوتر الغربية وفرون كمناطق تجريبية جنوب لبنان. وفي السياق قال مسؤول إسرائيلي: لدينا تقديرات بأن حزب الله سيشن هجمات لإفشال الاتفاق الإطاري. أضاف: إذا قرر حزب الله شن هجمات فسنرد بالتأكيد. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية، وإذ تؤكد احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي، تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل دعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا. وشددت قيادة الجيش على أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. إلى ذلك أعيد مساء فتح طريق تعلباية شتورة عند مفرق جلالة بعد إقفال دام لأكثر من ساعة احتجاجا على توقيع اتفاق الإطار، وشهدت الطريق الدولية زحمة سير خانقة بعد توقف حركة السير بالاتجاهين. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: طب عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: برفقتكم دايماً.

0: الأخبار أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طاب مساؤكم، وهذا موجز أخبار العاشرة إلا ربعاً.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يتخلى حزب الله عن سلاحه، قائلا لقد دمرنا 90% من منظومة السلاح التابعة لحزب الله. أضاف لقد أنجزنا الاتفاق مع لبنان بفضل الضربات الموجعة التي وجهناها لحزب الله، وهو يقوي إسرائيل ولبنان ويضعف إيران وحزب الله، ونحن نريد الهدوء والأمن على حدودنا الشمالية مع لبنان، وقد شددت لقواتنا على حرية الحركة لصد أي تهديد يطالنا. ورأى نتنياهو أن الاتفاق مع لبنان بمقدوره أن يتحول إلى اتفاق سلام، شاكرا الحكومة اللبنانية على ما أظهرته من شجاعة. من جهته شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان وسيواصل التموضع في المنطقة الأمنية بما فيها الشقيف. بدوره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير اعتبر أن الاتفاق مع لبنان خطأ كبير، وطلب من نتنياهو عرضه على التصويت في الكابينت. في هذا الوقت كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيتم فتح قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل ولبنان ضمن الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن، وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب غدا على أقصى تقدير من قريتي زوتر الغربي وفرون كمناطق تجريبية جنوب لبنان. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن التفاهمات الأمنية مع لبنان تنص على تشكيل لجنة عمل مشتركة على غرار ما أعقب اتفاق العام 2024، وأن الاتفاق مع لبنان يشمل ملحقا أمنيا سريا لم يكشف عن بنوده، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة ستعمل على مواجهة تعاظم قوة حزب الله وأنفاقه وبنيته. ميدانيا سقط قتيل وجريحان في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت النبطي الفوق. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 أذار الفائت حتى 27 حزيران أصبحت 4246 قتيلا و12190 جريحا. أخيرا أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك مقتل وليد هنيه نائب قائد سرية النخبة في حركة حماس الذي قاد هجوما في 7 من تشرين الأول 2023. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين جديد توني كيوين انتي مليون

0: كان مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: رح نحكي عن واحد من أكثر النواقص انتشاراً عالمياً، ومع هيك كتير ناس ما بيعطوا أهمية، النقص بالفيتامين دي. ليش؟ لأنه أغلب الوقت منكون بقلب البيت بالمكتب أو ما عم نتعرض للشمس لوقت كافي. الفيتامين دي مش بس فيتامين للعظم، هو فعلياً بيلعب دور بالمناعة، بالعضل، بالجهاز الهضمي وحتى بتنظيم المزاج. لهيك لما ينقص الأعراض ما بتكون دايماً واضحة، بس بتكون مزعجة، لأن النقص بالفيتامين دي بيأثر على المزاج والصحة الذهنية وعلى الطاقة وعلى النوم، فبتحسوا حالكم تعبانين ونعسانين كل النهار. بيأثر كمان على توازن الفوسفات والكالسيوم بالجسم، وبالتالي رح تأذوا صحة العظم والمناعة. ونقص الفيتامين دي معقولة كمان هيأثر على نسبة الحرق بالجسم، ولهيك معقولة تعلو بالوزن، وكمان معقولة يسبب مشاكل كتير بعض مثل ترقق العظم وحتى الاكتئاب. طيب كيف فينا نتأكد؟ ببساطة فحص دم. ننتقل لأهم المصادر الغذائية بالفيتامين دي: كوب من الفطر، البيض، الأسماك الدهنية مثل السردين والسالمون، وحتى الحليب المدعوم بالفيتامين دي. بالآخر الفيتامين دي مش قصة أكل وبس، هو مزيج بين التعرض للشمس تقريباً من 10 إلى 20 دقيقة يومياً، ممكن يساعد الجسم يصنع فيتامين دي بشكل طبيعي، والنظام الغذائي، وإذا لزم الأمر زيارة حكيم بحال الاحتياج لمكملات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

سجلت مساء اليوم غارة من مسيرة إسرائيلية بين بلدتي كونين وبرعشيت، فيما سقط قتيل وجريحان في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت النبطي الفوأة. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين كبيرين في محيط بلدة زوتر الشرقي. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 أذار الفائت حتى 27 حزيران الجاري أصبحت 4246 قتيلا و12190 جريحا. نقل تلفزيون سوري عن مصادر رئاسية لبنانية أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور لبنان الأسبوع المقبل، حيث يلتقي الرؤساء الثلاثة وعددا من المسؤولين اللبنانيين، وذلك في إطار مسار إعادة تنظيم العلاقات الرسمية بين دمشق وبيروت وبحث ملفات الحدود والتعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية. رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بمضامين الاتفاق الإطاري والجهود اللبنانية والأمريكية الرامية لاستعادة لبنان لسيادته وانسحاب إسرائيل من أراضيه، مؤكدا دعم المجلس لبنان في استعادة كامل حقوقه وبسط سيادته على كامل أراضيه بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يتخلى حزب الله عن سلاحه، وقال لقد دمرنا 90% من منظومة السلاح التابعة لحزب الله. أضاف لقد أنجزنا الاتفاق مع لبنان بفضل الضربات الموجعة التي وجهناها لحزب الله، وهو يقوي إسرائيل ولبنان ويضعف إيران والحزب، ونحن نريد الهدوء والأمن على حدودنا الشمالية مع لبنان، وقد شددت لقواتنا على حرية الحركة لصد أي تهديد يطالنا. من جهته شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان وسيواصل التموضع في المنطقة الأمنية بما فيها الشقيف. أضاف إذا حاولت إيران شن هجوم لمنع تنفيذ الاتفاق مع لبنان فسنرد بقوة كبيرة. قطع محتجون طريق رياق بعلبك عند مستديرة الجبلي في بلدة دوريس في الاتجاهين بالإطارات المشتعلة احتجاجا على توقيع اتفاق الإطار، فيما حضرت قوة من الجيش اللبناني وعملت على إطفاء النيران وإعادة فتح الطريق. الخبر الأخير، قال قداسة البابا لون الرابع عشر في ختام اجتماع الكرادلة الذي امتد ليومين إن الله يريد السلام لكل أمة وكل شعب، ولهذا السبب ينبغي ألا نستسلم أمام العنف لأن الكلمة الأخيرة لن تكون له، وأكد أن الله ما زال يفتح سبلا للمصالحة والسلام ويجب أن نسلكها بشجاعة. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: serious.
1: Mutiny Fast Athletic. Mutiny Fast Athletic. 102.5 لبنان.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: الخبر أولاً، سرعة دقة موضوعية.

توالت الردود العربية والدولية المرحبة باتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن أمس برعاية أمريكية. وفي هذا السياق أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن مضامين الاتفاق الإطاري تلحظ استعادة لبنان لسيادته وانسحاب إسرائيل من أراضيه، مؤكدا على دعم المجلس للبنان في استعادة كامل حقوقه وبسط سيادته على كل أراضيه بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية. الاتحاد الأوروبي لفت إلى أن الاتفاق يوفر منظورا طال انتظاره لجهود إحلال السلام، معربا عن دعمه لجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أن الاتفاق يمهد الطريق لاستعادة السيادة اللبنانية الكاملة داخل حدود الوطن وإقامة احتكار الدولة اللبنانية الكامل للسلاح وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يتخلى حزب الله عن سلاحه، قائلا لقد دمرنا 90% من منظومة السلاح التابعة للحزب. أضاف لقد أنجزنا الاتفاق مع لبنان بفضل الضربات الموجعة التي وجهناها لحزب الله، وهذا الاتفاق يقوي إسرائيل ولبنان ويضعف إيران وحزب الله وحزب الله، ونحن نريد الهدوء والأمن على حدودنا الشمالية مع لبنان، وقد شددت لقواتنا على حرية الحركة لصد أي تهديد يطالنا. ورأى نتنياهو أن الاتفاق بمقدوره أن يتحول إلى اتفاق سلام، شاكرا الحكومة اللبنانية على ما أظهرته من شجاعة. من جهته شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن جيشه لن ينسحب من جنوب لبنان وسيواصل التموضع في المنطقة الأمنية بما فيها الشقيف. أضاف إذا حاولت إيران شن هجوم لمنع تنفيذ الاتفاق مع لبنان فسنرد بقوة كبيرة. بدوره اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أن الاتفاق مع لبنان خطأ كبير، طالبا من نتنياهو عرضه على التصويت في الكابينت. في الأثناء كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيتم فتح قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل ولبنان ضمن الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن، وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب غدا على أقصى تقدير من قريتي زوتر الغربي وفرون كمناطق تجريبية جنوب لبنان. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن التفاهمات الأمنية مع لبنان تنص على تشكيل لجنة عمل مشتركة على غرار ما أعقب اتفاق العام 2024، وأن الاتفاق مع لبنان يشمل ملحقا أمنيا سريا لم يكشف عن بنوده، واللجنة المشتركة ستعمل على مواجهة تعاظم قوة حزب الله وأنفاقه وبنيته. نقل تلفزيون سوريا عن مصادر رئاسية لبنانية أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور لبنان الأسبوع المقبل، حيث يلتقي الرؤساء الثلاثة وعددا من المسؤولين اللبنانيين، وذلك في إطار مسار إعادة تنظيم العلاقات الرسمية بين دمشق وبيروت وبحث ملفات الحدود والتعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية. ميدانيا سجلت مساء اليوم غارة من مسيرة إسرائيلية بين بلدتي كونين وبرعشيت، فيما سقط قتيل وجريحان في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت النبطي الفوقة. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين كبيرين في محيط بلدة زوتر الشرقية. هذا وأعلنت وزارة الصحة العامة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 أذار الماضي وحتى 27 حزيران الجاري أصبحت 4246 قتيلا و12190 جريحا. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية، وإذ تؤكد احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا.
وشددت قيادة الجيش على أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. ومساء قطع محتجون طريق رياق بعلبك عند مستديرة الجبل في بلدة دورس في الاتجاهين بالإطارات المشتعلة احتجاجا على توقيع اتفاق الإطار، فيما حضرت قوة من الجيش اللبناني وعملت على إطفاء النيران وإعادة فتح الطريق. دهمت قوة من الجيش اللبناني مساء اليوم حي الشراوني في مدينة بعلبك بعد خلاف عائلي أدى إلى إطلاق نار وقذيفة B7 في الهواء، حيث تعمل على ملاحقة مطلوبين بعملية إطلاق النار. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك في بيان مقتل وليد هني نائب قائد سرية النخبة في حركة حماس وابن شقيق إسماعيل هني، والذي قاد هجوما في 7 تشرين الأول 2023 وشارك بنفسه في التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية. قال البابا لون 14 في ختام اجتماع الكرادلة الذي امتد ليومين إن الله يريد السلام لكل أمة وكل شعب، ولهذا السبب ينبغي ألا نستسلم أمام العنف لأنه لن تكون له الكلمة الأخيرة. وأكد قداسة البابا أن الله ما زال يفتح سبلا للمصالحة والسلام ويجب علينا أن نسلكها بشجاعة. ضرب زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر محيط منطقة أراغوا في فنزويلا. إلى ذلك ارتفعت حصيلة الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي إلى 1430 قتيلا و 3240 جريحا. كان هذا العرض الأخير للأخبار، أعده وقدمه جورج الهاني وأخرجه إذاعيا جوزيف كريم. تصبحون على خير.

0: سمير يزبيك رئيس وحدة الأنقاذ البحري بالدفاع المدني. نصيحتي لليوم بالنسبة للمراكب النزهة، يبقى في موج كتير عالي، يبقى أولادهم على أمام الزورة، ممكن هالزورة عم بخبط بالموج يوقع ولد ويصير تحت الفراشات وتؤدي لغرقه أو وفاته بسرعة.
1: هدفنا سلامتكم.

0: الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
1: أجمل تحية من وجه لكم إياها من لبنان الحر.

مثل كل نهار السبت على الموعد منلتقي. برنامج جذور رح يبقى معكم من هلأ ليحين موعد النشرة المحلية. وأكيد صلة الوصل بيناتنا موجات لبنان الحر الثلاثة العاملة بلبنان 102.5 102.7 و102.3 بالإضافة لأبليكيشن لبنان الحر. لكم أطيب التحيات من بيتر حشاش وبول عباس. عودي للزمن الجميل وأرشيف لبنان الحر.

اليوم رح نرجع معكم لأواخر الستينيات وتحديدا بالعام 1968 وأغنية اعتبرت من روائع المطرب الراحل وديع الصافي. الأغنية من كلمات الشاعر مارون كرم وألحان وغناء وديع الصافي. الأغنية اسمها حلوة خلقتي. حدا منكم أصدقائنا المستمعين بيتذكر وقت سمع هالأغنية لأول مرة؟ إذن وديع الصافي وحلوة خلقتي.

0: وشو تمنينا تصلي علينا وانده مالك حلو خلقت بليلي حلوة والصيبة غنى جيتي سمرة وبعدك سمرة وتمرق من عنا
1: حلوة خلقت بليلي حلوة والصيبة غنى
2: جيتي سمرة وبعدك سمرة وتمرق من عنا
1: حلوة خلقت بليلي حلوة

0: جيت بليلي يا حلوة والصيبة غنى، جيت سمرة وبعدك سمرة بتمرق من عنا.
1: حلوة خلقت بليلي يا حلوة والصيبة غنى،
2: جيت سمرة وبعدك سمرة بتمرق من عنا.
1: حلوة خلقت بليلي يا حلوة.

0: منلاقيكي ومنهديكي احلى زهره حلو خليت بليلي حلوه والصيبة غنى جيتي سمره وبعدك سمره بتمرق من عنا
1: حلو خليت بليلي حلوه والصيبة غنى
2: جيتي سمره وبعدك سمره بتمرق من عنا
1: حلو خليت بليلي.

دربشتار بلدية تاريخية بقضاء الكورة غنية بالمعالم، حيث بيمتزج فيها التاريخ الفينيقي والروماني مع المعالم الدينية. بعود اسم دربشتار لأصل سرياني مركب، فالدار هي الهيكل أو المعبد أو المقام، وعشتار هي عشتروت إلهة الحب والخصب. من أبرز المواقع هيكل عشتروت، الموقع الفينيقي، هو مزار فينيقي قديم مكرس لآلهة الخصوبة، واللي بيعتقد أنه أعطى البلدة اسمه. من المواقع أيضا مغارة مار الياس اللي بتوقع على كتف وادي نهر العصفور، وهي عبارة عن سلسلة من عدة مغاور صخرية أثرية، وهي اليوم محجة للزوار للتبرك. ومن أثار دار بعشتار كنيسة السيدة الأثرية، هالكنيسة تاريخية بيعود تاريخ تأسيسها للعهد الروماني.

وبالإضافة للمواقع الدينية بدرب عشتار في النواويس والمقابر الصخرية اللي بتنتشر بأرجاء البلدة، بقايا نواويس محفورة بالصخور وأواني فخارية أثرية بتدل على إدمها. لبعض المعلومات، بتبعد دارب عشتار عن طرابلس حوالي 20 كيلومتر، عن شكة 11 كيلومتر، وعن بيروت 80 كيلومتر. أعطيناكم فكرة عن منطقة دارب عشتار، هالمنطقة بتستاهل الزيارة والتعرف على معالمها التاريخية.

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عيلة جذور.
1: صندوق الذكريات.

اليوم بصندوق الذكريات رح نحكي عن المنجيرة. المنجيرة هي آلة موسيقية شعبية تراثية للنفخ، بتشبه الناي وإلى تاريخ عريق بجبل لبنان. وهالآلة الموسيقية ارتبطت ارتباط وثيق بحياة الرعيان والفلاحين، وتعد أحد الأعمدة الأساسية للموسيقى الريفية بلبنان، حيث برعوا بصناعتها من القصب واستخدموها لمرافقة الأغاني التراثية مثل المعنة والدلعونة. ببعض المراجع اللغوية أصل الكلمة منجيرة سريانية بمعنى الحنون، ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين انتقلت المنجيرة من القرى للمدن اللبنانية وأصبحت عنصر أساسي بوصلات الموسيقى العربية والحفلات والمقاهي. حافظت المنجيرة على روح الأغنية الريفية اللبنانية بالقرى والمناطق، واشتهرت أسماء عدة بالعزف عليها مثل الراحل جوزيف أيوب وغازي نبع. وبنفس العائلة آلة المجوز اللي كانت تتكون من أنبوبين مصنوعين من قصب السكر أو الخيزران، وبيحتوي كل أنبوب على 5 أو 6 ثقوب للأصابع. وكان يصدر الصوت عن طريق النفخ باستخدام قطعة قصب مهيئة لإصدار اهتزازات مميزة، وغالبا ما كانت تصنع من شمع النحل.

مشوارنا بين جذور العائلات اللبنانية ببلش هلأ، والعائلة الأولى معنا لليوم عائلة برنس. برنس من الأسر المسيحية بغزير وطرابلس وبيروت. أصل الاسم فرنسي بمعنى الأمير، وهالأسرة من جذور قبرصية بحسب ما ورد بالموسوعة اللبنانية المصورة لطوني فرج، وصلت للبنان مع جدة يوحنا القبرصي ولقب برنس، منحوا إياه الكرسي الرسولي وغلب اللقب على الاسم. وفي رأي آخر بيقول إنه أسرة برنس وتحديدا بطرابلس ترجع بأصلها لريمون دي سان جيل الصليبي، ومن ثم تبدلت اسم هالأسرة لما تركت طرابلس وصارت طرابلسي. البرنس ببيروت وكسروان يقال انه نسب بيرجع للبرنس يوسف اللي قتل بتل كلخ، اما أسرة برنس مشغرة فبحسب بعض المراجع هي من آل إيانو. برز من هالأسرة المحامي موسى برنس صاحب موسوعة الخط الأحمر.

وهالعائلة نسبت لبعقلين إلا أنهم انتشروا بالعديد من المناطق، وببعض المخطوطات ورد أنه أسرة بعقليني بتنتسب لأسرة بصبوص اللي انتقل جدة من العقورة لمعاد بالقرن السادس عشر، ومنا توزع نسله بقرى كتيرة وتفرعوا لعائلات سعد، شديد، بارد، زكرون وآل الحج بسنية جزين، فضلا عن انتشارهم بأي طولة لبقاع مرج أرنيل، ومنهم من سكن حصبية والقلاعة وعلم الشعب ورميش. ومن فروع بعقلين دير القمر آل نادر. اتعددت تنقلات قلب عقليني بالمناطق اللبنانية، ولكن بيبقى أصل واحد وهو إنهم من العناحلة، حتى لو اعتبر بعض المؤرخين إنهم من أسرة بصبوص المعادية، حيث شكلت معاد النقطة الأساسية لتوزعهم بالمناطق اللبنانية كما قيل.

نتابع معكم مشوارنا وبنوصل لعائلة تألخ. تألى اسم حبشي الأصل بمعنى الغصن، أو يمكن يكون إحدى صيغ الاسم اليوناني ثيكلا، وبيعني هالاسم المشهور. كما قيل أيضا أنه أصل الاسم سرياني بمعنى الرصينة المحترمة. تألى من الأسر المسيحية بكفرشيما زو مكيل، وبحسب المعلوف أصل عائلة تألى من راس بعلبك من آل بردويل، نزحوا لأميون بالعام 1997، ووصلت سيدة اسمها تألى من قرية الشقرة بسوريا لصغرتها مع أولادها، وكان مع ثلاث أولاد مخايل وحنا ويوسف، وسكنوا بالمنطقة. حنا ارتبط بسيدة اسمها غالية جروج وانتقلوا لشدرة عكر. ومع مرور الأيام انضم أولاد تألى لبعض الأسر الإهدنية واندمجوا معهم، أما اليوم فزال اسم تألى من صغرتها وما في أي أسرة بتحمل هالاسم. برز من عائلة تألى النائب والوزير سليم حبيب تألى رجل الاستقلال، والنائب والوزير فيليب تألى اللي كان حاكم لمصرف لبنان بالعام 1964.

جذور من لبنان الحر وأسرة جودية. اسم أسرة من الموحدين الدروز اللي بتسكن بعماطور الشوف. أصل الاسم مؤنث الجودي أو من جود الله. يقال إنه أسرة جودية أصلا من الفريديس، سكن بعض أبنائها حارة جندل وبيت لهيا بقضاء رشية، وبحسب بعض المخطوطات نزح البعض من أبناء أسرة جودية لجبل الدروز وسكنوا.

وبنفس الإطار بتجي عائلة جودي. العائلة من الأسر الإسلامية بصور، وهي بالتاريخ اسم قبيلة من الحجاز من البراهمة من فهم، فيما البعض الآخر قال أنه اسم قبيلة بتنتمي لسعد بن بكر، ويرجح أنه هالعائلة من سلالة إحدى القبيلتين. ومنوصل لعائلة عبجي. عبجي من الأسر المشتركة بين المسيحيين والمسلمين ببيروت، أصل الاسم تركي بمعنى صانع العباءات. بحسب بعض المخطوطات عبجي من المسيحيين أصل من حلب، أما المسلمين فأصل من دمشق، وقيل أنهم من

لهون وصل مشوارنا معكم لنهايته. نتمنى لكم بقية أوقات سعيدة برفقة برامجنا المقررة مع أطيب تحيات بيتر حشاش وبول عباس. أما مسك الختام فهو مع أغنية تتحدث عن المشاعر والحب ولغة العيون.

هالأغنية قدمت بلحنين مختلفين، اللحن الأول بصوت سعاد محمد والثاني بصوت شادية. الكلمات لعبد الفتاح مصطفى واللحن للموسيقار محمد محسن. نسمع أجمل سلام من سعاد محمد.

0: جذور مع بول عباس على لبنان الحر.
1: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت، موجز الأخبار من لبنان الحر.

توالت الردود العربية والدولية المرحبة باتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن أمس برعاية أمريكية. وفي هذا السياق أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن مضامين الاتفاق الإطاري تلحظ استعادة لبنان لسيادته وانسحاب إسرائيل من أراضيه، مؤكدا على دعم المجلس للبنان في استعادة كامل حقوقه وبسط سيادته على كل أراضيه، بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية. الاتحاد الأوروبي لفت إلى أن الاتفاق يوفر منظورا طال انتظاره لجهود إحلال السلام، معربا عن دعمه لجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أن الاتفاق يمهد الطريق لاستعادة السيادة اللبنانية الكاملة داخل حدود الوطن، وإقامة احتكار الدولة اللبنانية الكامل للسلاح، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يتخلى حزب الله عن سلاحه، قائلا: لقد دمرنا 90% من منظومة السلاح التابعة للحزب. أضاف: لقد أنجزنا الاتفاق مع لبنان بفضل الضربات الموجعة التي وجهناها لحزب الله، وهذا الاتفاق يقوي إسرائيل ولبنان ويضعف إيران وحزب الله وحزب الله، ونحن نريد الهدوء والأمن على حدودنا الشمالية مع لبنان، وقد شددت لقواتنا على حرية الحركة لصد أي تهديد يطالنا. ورأى نتنياهو أن الاتفاق بمقدوره أن يتحول إلى اتفاق سلام، شاكرا الحكومة اللبنانية على ما أظهرته من شجاعة. من جهته شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن جيشه لن ينسحب من جنوب لبنان وسيواصل التموضع في المنطقة الأمنية بما فيها الشقيف. أضاف: إذا حاولت إيران شن هجوم لمنع تنفيذ الاتفاق مع لبنان فسنرد بقوة كبيرة. بدوره اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أن الاتفاق مع لبنان خطأ كبير، طالبا من نتنياهو عرضه على التصويت في الكابينت. في الأثناء كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيتم فتح قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل ولبنان ضمن الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن، وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب غدا على أقصى تقدير من قريتي زوتر الغربي وفرون كمناطق تجريبية جنوب لبنان. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن التفاهمات الأمنية مع لبنان تنص على تشكيل لجنة عمل مشتركة على غرار ما أعقب اتفاق العام 2024، وأن الاتفاق مع لبنان يشمل ملحقا أمنيا سريا لم يكشف عن بنوده، واللجنة المشتركة ستعمل على مواجهة تعاظم قوة حزب الله وأنفاقه وبنيته. نقل تلفزيون سوريا عن مصادر رئاسية لبنانية أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور لبنان الأسبوع المقبل، حيث يلتقي الرؤساء الثلاثة وعددا من المسؤولين اللبنانيين، وذلك في إطار مسار إعادة تنظيم العلاقات الرسمية بين دمشق وبيروت وبحث ملفات الحدود والتعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية. ميدانيا سجلت مساء اليوم غارة من مسيرة إسرائيلية بين بلدتي كونين وبرعشيت، فيما سقط قتيل وجريحان في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت النبطي الفوقة. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين كبيرين في محيط بلدة زوتر الشرقية. هذا وأعلنت وزارة الصحة العامة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 أذار الماضي وحتى 27 حزيران الجاري أصبحت 4246 قتيلا و12190 جريحا. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية، وإذ تؤكد احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا.
وشددت قيادة الجيش على أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. ومساء قطع محتجون طريق رياق بعلبك عند مستديرة الجبل في بلدة دورس في الاتجاهين بالإطارات المشتعلة احتجاجا على توقيع اتفاق الإطار، فيما حضرت قوة من الجيش اللبناني وعملت على إطفاء النيران وإعادة فتح الطريق. دهمت قوة من الجيش اللبناني مساء اليوم حي الشراوني في مدينة بعلبك بعد خلاف عائلي أدى إلى إطلاق نار وقذيفة بي سفن في الهواء، حيث تعمل على ملاحقة مطلوبين بعملية إطلاق النار. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك في بيان مقتل وليد هني نائب قائد سرية النخبة في حركة حماس وابن شقيق إسماعيل هني، والذي قاد هجوما في 7 تشرين الأول 2023 وشارك بنفسه في التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية. قال البابا لون 14 في ختام اجتماع الكرادلة الذي امتد ليومين إن الله يريد السلام لكل أمة وكل شعب، ولهذا السبب ينبغي ألا نستسلم أمام العنف لأنه لن تكون له الكلمة الأخيرة. وأكد قداسة البابا أن الله ما زال يفتح سبلا للمصالحة والسلام ويجب علينا أن نسلكها بشجاعة. ضرب زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر محيط منطقة أراغوا في فنزويلا. إلى ذلك ارتفعت حصيلة الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي إلى 1430 قتيلا و 3240 جريحا. كان هذا العرض الأخير للأخبار، أعده وقدمه جورج الهاني وأخرجه إذاعيا جوزيف كريم. تصبحون على خير.